0: سجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام. من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
0: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة، حيا وسهلا فيكم وبتواصلكم، وأيضا نقول بالتليفونات والرسائل الصباح، الرسائل الصباحية هذه اللي توصل من الأحباب ومن جروب العائلة. وعاد اليوم الخميس ماشي ما شاء الله عليهم مصحصحين، أحسهم وهم رايحين الدوام لنا آخر يوم دوام. صباح الخير شذا،
1: مشوار الخميس إذن وفاء، صباح النور، أهلا وسهلا فيش ويا هلا ومرحبا إذن بجميع مستمعين. صباحكم عماني 25 من يونيو 2026، إن شاء الله الكل يكون بخير وعافية، ونحن أكيد معكم في يعني حلقة الخميس ومود الخميس، مودكم الصباحي الجميل إن شاء الله لغاية الساعة 10.
0: إذن يا ربي إن شاء الله صباحاتكم كلها خير ومسر يا مستمعينا الأحبة، ونهاية أسبوع يا رب تكون سعيدة علينا وعليكم بإذن الله تعالى. ودائما نقول نستمتع، نطلع كل الأشياء المخشوشة اللي حاطينها مأجلينها. اليوم خميس نهاية أسبوع، رايحين إن شاء الله على عطلة الأسبوع، وأتوقع خلاص يعني هذه الفترة هي بالنسبة لطلبة الدبلوم التعليم العام، اليوم وبكرة يمكن آخر اختبارات. بسم الله، هاي تليفوني ايش فيه؟
1: على طاري الاختبارات
0: والله على قاعد في مكانه فجأة بروحه يعزف. فنقول انه اتوقع يوم الاحد اخر يوم يمكن اختبارات راح تكون، فاليوم الخميس وعلى الاحد ويلا هانت. اما اللي طالع خلاص الاجازة الصيفية ان شاء الله تكونوا مستمتعين بصيفكم واجواءكم الصيفية، جداولكم، خططكم واموركم. احنا عندنا اكيد سوالف وعلوم كثيرة راح تكون معانا في مشوارنا مع نهاية الأسبوع من صباحكم عماني.

0: يا هلا ومرحبا فيكم إذا مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل يوم الخميس، وبعدنا لازلنا في بداية المشوار. كل اللي منضمينا في هذه اللحظات أهلا وسهلا فيكم، نصبح عليكم بالخير.
1: إذا يا حي وسهلا بالجميع، يا رب إن شاء الله دائما أيامكم سعيدة، صباحاتكم كلها خير وبركة. وبنهاية هالأسبوع نقول مستمعينا العلاقة الصحية، يقول لكم عشان أنك أنت تكون في علاقة صحية لازم يكون فيها شيئين مهمين. إيش يا ترى هالشيئين المهمين؟ أول شيء الأمان النفسي، أنك أنت تكون على طبيعتك بدون خوف أو توتر، تتكلم بدون ما تحس يعني وتحسب حساب، خلينا نقول كل كلمة، تخطأ بدون ما تخاف من تقليل أو تهديد أو عقاب عاطفي. العلاقة الصحية تخليك مطمئن، مو في حالة حذر دائم وتدور تبريرات وتبتدافع عن نفسك. إذن أول شيء مهم في العلاقة الصحية الأمان النفسي. الشيء الثاني هو الاحترام المتبادل، دائما الاحترام أساس أي علاقة إيش ما كانت، طبعا علاقاتكم الزوجية، علاقات العمل، علاقة الأصدقاء، علاقتنا بالناس حتى اللي ما نعرفهم، الاحترام
0: كل شيء بالضبط.
1: اختلافكم طبيعي، إذا بنتكلم على مستوى علاقاتنا القريبة اختلافنا ممكن يكون طبيعي، لكن التجاوز هو غير مقبول، لا إهانة لا سخرية لا كسر للحدود. الاحترام هو اللي يحافظ على الحب وقت الخلاف مو وقت الراحة فقط، فإن يكون في احترام متبادل فمعناتها إن شاء الله إنه إحنا في علاقة صحية بإذن الله تعالى. فقلنا إنه يعني هذه أهم شيئين في العلاقة الصحية، أكيد كل طرف لازم يعني يعترف بمشاعر الآخر ويعرف حدوده وحقه أيضا في الاختلاف. الحب وحده ما يكفي إذا غاب الأمان، لأن العلاقة راح تتحول لمصدر قلق، والحب وحده ما يكفي إذا غاب الاحترام، لأن القرب يتحول إلى استنزاف. عشان كذا دايما نشوف إنه يعني الناس المختصة دايما سؤالهم الأهم في أي علاقة، هل أحب هذا الشخص؟ لا، ما يقولون لك هل أنت تحب هذا الشخص، يسألونك هل تشعر بالأمان والاحترام مع هذا الشخص؟ عشان كذا نقول في أي علاقة صحية مهم الأمان النفسي والاحترام المتبادل.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ.

0: في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجدداً اعتباراً من 2 يوليو ولمدة 60 يوماً، والتي تتضمن برنامجاً متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: ومستمعين الطرقات وحالة الطرقات مع نهاية هذا الأسبوع نشوف كيف الأوضاع، ولكن نقول بشكل عام في نهاية الأسبوع وفي هذا التوقيت تحديدا الساعة 7:27 باستديو هلا اف ام، أموركم إن شاء الله طيبة. الازدحام في الخط السريع راح تلاحظوه فقط بعد مخرج الرسيل، بعدها راح تكون أموركم طيبة. أما بالنسبة لطريق السلطان قابوس والشارع العام طبعا القادمين من الحيل الشمالية بالاتجاه إلى مسقط سنتر برج الصحوة، هذه أكثر منطقة فيها كثافة مرورية وازدحام، لكن بشكل عام أموركم كلها طيبة.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.
1: المادة 75 من قانون العمل. يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: فهذه معكم من جديد عودتنا مع أكيد يعني أجواء نقول نهاية الأسبوع وفرحة الخميس إن شاء الله يا رب كذا نهاية أسبوع سعيدة. أمس طبعا مجموعة من المباريات كانت أيضا على طاري المونديال, فنروح مع مباراة الله يسلمك من ومن. بالنسبة للمباراة يعني أنا بروح مع أهم المباريات تمام. طبعا أمس قطر خسروا في مباراتهم أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1, واحد كان هدف الهيدوس تمام. وأيضا كانت البارحة أتوقع بالليل يعني مباراة البرازيل مع اسكتلندا,
1: فازت البرازيل
0: بنتيجة 3-0. طبعا كذا نقول بثلاثية البرازيل تتأهلي دور 32 بصدارة المجموعة, ومشاركة نيمار طبعا هي كانت الترند في المباراة والعودة التاريخية وهذا السوالف مالتهم. عموما نيمار وجاهزيته للأدوار الإقصائية. أيضا المهم جدا جدا جدا بعد ما ننسى اللي هو المغرب ومباراته مع هايتي. المغرب وهايتي من نتيجة مباراتهم طبعا 4-2 لصالح المغرب. ديما مغربية
1: مغربية.
0: الحين بدور لك.
1: فيعني بكذا وفاء في الفرق المتأهلة للدور 32 عندنا المكسيك, أمريكا, ألمانيا, أرجنتين, فرنسا, النرويج, كولومبيا, كندا, سويسرا, البرازيل, المغرب, البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا. أيضا أمس كانت مباراة جنوب أفريقيا وكوريا وفازت جنوب أفريقيا, فبالتالي تأهلت لدور 32. فهذه الفرق اللي إلى لغاية الحين متأهلة لدور 32.
0: أما بالنسبة للمغادرين طبعا من المجموعات فهم هايتي, تركيا, تونس, الأردن, بنما وقطر.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا، في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: فرسائل ومشاركات اكيد وتفاصيل وتفاعل يعني على الواتساب كان
1: احنا
0: شوي اختفينا عندكم في رسائلكم يعني ما قريناها ورحنا على
1: لان في مشكله فنيه.
0: ايوه كان في عندنا مشكله
1: في عطل فني يا جماعه بالواتساب
0: وحلينا من
1: ترى حتى الواتساب يضايق
0: منا كذا وعرفنا له
1: يعني الواتساب بعد يضايق انت راس قلب الكم متروس ما يبي يفتح
0: خلاص
1: يعني هستوني وكديتوني بما فيه الكفاية
0: بعد وش كمبيوترين وفي تليفون فاتحين
1: يعني بتعب الريال. عموما يقول لكم بصباح كل شيء جميل في الحياة اليوم آخر يوم دوام من غير شر يا رب طالع إجازة لمدة أسبوع للاسترخاء وشذها المرأة أسمع كلامك ما أسافر أجلس بالبيت وأرتاح أهلي بيروح دبي بإذن الله تعالى أنا قلت لهم ما أجي شذا قايلة لا تطلعي أمزح بس أكيد فترة الإجازة راح أسمع وأشارك لأني وفية وأنتوا تعرفوني
0: والله وفية
1: ما في حد أوفى من شيء أميرة والله
0: دائما أميرة ما تنسانا في كل شيء
1: متذكرتنا.
0: كان عيد ولا رمضان ولا مناسبات ولا تاسع ولا كل شيء
1: ولا خارج البرنامج
0: فلا بتستانس إن شاء الله في هذه الإجازة اللي بتكوني مستمتعة فيها بس أو مسترخية كذا بترجع إن شاء الله بهدوء بطاقة حلوة إنزين هنا عندنا صباح الخير وفاء بمناسبة أن منتخب هولندا يلعب نريد منكم تسمعون أغنية البرتقالة تهدى لمشجعي الطواحين
1: يعني إيش الرابط ما بين البرتقالة
0: يمكن لأنهم يلبسوا برتقالي
1: ممكن هذا يكون السبب
0: ما أعرف لأن أحيد هم ملقبين الطواحين
1: اليوم الصباح شيء مباريات أنا يعني لأن ما كنت شايفة كذا يعني شيء منتخب مثلا شدني تبي إحنا تركيزنا على المنتخبات العربية أكثر وعلى الأساسيين اللي نعرفهم برتغال أرجنتين ما أعرف يعني هذا من الجماعة
0: آخر مباراة كانت جنوب أفريقيا وكوريا
1: اليوم
0: أعتقد كذلك
1: أتوقع أيوة. في شيء يمكن الصباح ولا
0: قبلها كان تشيكيا والمكسيك
1: هاي للحين
0: يمكن
1: ما
0: يمكن ما متأكدة لا تروحي على ما كلامي
1: ما أروح خلاص ما أروح على كلامك يا حبيبتي لكن مو مشكلة عموما هما المستمعين بعد ما يقصروا معنا
0: لكن
1: الشباب.
0: هنا تعالي صح نحن عندنا في تويتر
1: البرنامج يعني يبين
0: أيوة يبين البرنامج إيش هي
1: المباريات
0: فعلا احنا كنا تاريخ كم
1: احنا اليوم 25
0: ايه؟ انزين 24
1: صباحا
0: لا هذا امس
1: يمكن اخر واحدة اللي كانت هايتي مع
0: والله ما اعرف فين راح
1: ما موجود يلا مو مشكلة يقولت صباح الخير كلنا فرحانين بزواج صديقنا امجد التوبي ادعو له بالتوفيق واعطوه هداء حلو من ذوقكم ما شاء الله عسى زواج الدهر ان شاء الله ومبارك لي امجد ولكل المعاريس معاريس الصيف نبارك لكم وان شاء الله يا ربي حياة كذا يعني زوجية سعيدة باذن الله تعالى بالرفاء والبنين دامنا امجد يعني معرس نشوف بنحاول نطلع لكم اغنية
0: لا ما بتحصلي أتوقع عندنا كذا مجموعة من الأغاني يعني حال المعاريس والله يهني الجميع إن شاء الله يا رب وعقبال اللي يتمنى هنا عندنا أيضا مشاركة تقول صباح الخير جوي إجازة أميرة أحتاجها شكلش أيضا يعني بتغيريني أنا يا أميرة وراح أخذ لي الأسبوع الجاي إذا وافقوا علي عاد اليوم ما وافقوا عليش اليوم الأسبوع اللي بعده
1: الأسبوع الجاي بيوافقوا على إجازة حق أسبوع ثاني شوفي أماكن فليكسبل ممكن يعني مرنين في مسألة
0: الإجازة
1: يعني فجأة تصنفي تقول لهم خلاص يعني اليوم الخميس بتقول لهم الأسبوع الجاي بيطلع إجازة تمام ممكن تكون أمور تسهلات أما البعض الآخر يعني المؤسسات الأخرى يقولك لا في نظام حق الإجازات إن أنت يعني إذا تبي تطلع إجازة مثل ما الأسبوع وكذا أي إن قبل فترة لازم تخبر
0: بس أحيانا
1: أما الإجازات الاضطرارية غير
0: تصير للظروف مثلا
1: مزاج
0: تو قرر يطلع إجازة فمسألة تحديد الإجازة من بدري مثلا تخيل دي بداية السنة حتى أصلا ما أتحمس يعني ما أعرف كيف الوضع بيكون
1: كاني عارفة أن ترى كان خميس جمعة
0: يعني متى أنا بشيل إجازتي مثلا شهر 7 لا وش دراني أنا شهر من شهر 1 شهر 7 إيش بيصير
1: إيش الظروف خير إن شاء الله تحصل. فحلو كل واحد على حسب يعني كذا موده يعني مزاجه ونفسيته إذا يحس نفسه فعلا نفس ما سولفنا قبل يومين تحس نفسك أنك أنت تعبان مرهق مضغوط لازم تطلع إجازة وتفصل وتكون إن شاء الله يعني كذا ترجع وأنت أفضل من الأول. طبيعي أيضا أبو عمان صباح الخير. عندنا حتى لو قدمت قبلها بشهر لازم يسوي دراما قبل ما تطلعين الإجازة. لا هاي معروفة, هاي معروفة, يعني ما في حد إذا تقولين له بطلع إجازة بيقولك أوكي زين حلو استمتع غير الجو.
0: شو هذا اللي أبسأل
1: نفسي ما يحبوا يشوفوا ما موجود.
0: خلاص أسألكم أنتو إيش الفكرة
1: عشان تعرف نفسك أنك أنت شخص مهم. أنت تقول لهم بطلع إجازة يحسون أنه خلاص الحياة بتوقف و...
0: ويوم زيادة راتب ما مهم,
1: ما مهم,
0: ويوم إجازة مهم. أحس هذا شيء يعني كذا في على مشاركات المستمعين بس والتفاصيل دائما هذا الشيء الشائع
1: بالضبط. لكن اليوم الخميس هم ما يبون يسولفون في مواضيع الدوام.
0: إجازات نحن اليوم نسولف مباريات أفراح
1: بالضبط. يعني أفراح وأعراس بإذن الله تعالى. قلت شو ما يسمحوا أكثر من أسبوعين بعد, يعني حدك أسبوعين, يعني لا تصدمهم فجأة بطلع شهر.
0: شروطكم واجد يعني وحدي. شروط مؤسساتكم واجد صراحة,
1: صراحة يعني شيء ما تطيق فخلاص. أهم شيء نقول نبارك لي أمجد وأيضا معاريس اليوم الله يهنيكم يا رب العالمين.

0: في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمال للسياحة، يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmaskat.om وابدأ رحلتك المهنية.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا، استعدوا لأول برنامج

الرئيسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: يوليو ولمدة 60 يوماً، والتي تتضمن برنامجاً متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني. سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالم. صباحكم

0: صيف في دبي.
1: إذن مستمعين صيف في دبي، وإذا كنتوا تفكروا في وجهة قريبة لصيف هذا العام في دبي، أكيد يعني دبي دائما ترفع مستوى الحماس بشكل كبير مع مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب اللي دائما نتكلم عنها، تجارب جديدة، تجارب كانت موجودة وجددوها، وتجارب أيضا من الذكريات اللي تستهدف الزوار من سلطنة عمان بشكل خاص خلال هذه الأشهر. أكيد في أشهر الصيف المدينة تستعد لصيف مليء بالخيارات من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية العائلية إلى تجارب داخلية تفاعلية ومطاعم ومقاهي جديدة تستحق الزيارة.
2: أيضا على صعيد الحفلات شذا، فرح تستضيف دبي خلال يوليو أغسطس عدد من الأسماء الفنية المعروفة، من بينها فرقة كاريوكي المصرية، وأيضا جانب من الفنانين الخليجيين، عندنا سلطان المرشد، عندنا طلال سام، وينتظر الجمهور أيضا أمسية خاصة راح تكون مع رشا رزق، الصوت اللي ارتبط بذكريات الطفولة عند جيل، يعني إيش أقول، جيل أجيال كاملة من خلال تعرفين اللي هي أغاني الرسوم المتحركة الشهيرة. أكيد أما بالنسبة للعوائل فعندكم خيارات كثيرة تقدروا تهربوا من حرارة الصيف، من بينها تجربة الديناصورات التفاعلية في دبي فيستيفال سيتي، وتجارب تعتمد بعد على الحواس والتحديات الجماعية، إضافة إلى مساحات ترفيهية متكاملة للأطفال والكبار، وتجارب سينمائية مختلفة ضمن أكبر شاشة عرض في المنطقة، وتقنيات مشاهدة يعني المشاهدة بالبانورامية الحديثة. وبعد بالنسبة للمطاعم، راح تستمر دبي في تقديم مفاهيم جديدة ومتنوعة من المطابخ الإيطالية الهندية العصرية إلى مطابخ تعتمد على الطهي بالنار، وتجارب تجمع بين الطعام، وأيضا نقول العوائل والعروض الكوميدية، هذه كلها تنجمع في مكان واحد.
1: أما بالنسبة لعشاق أكيد القهوة والمقاهي، ف أيضا نفس الشيء راح يكون لهم نصيب كبير من الاكتشاف مع افتتاح مقاهي جديدة اللي تقدم القهوة المتخصصة والمخبوزات والتجارب المصممة بعناية في عدد من مناطق دبي الحيوية. ومن نفس الشيء الأخبار اللي ممكن تهم الراغبين بالسفر هذا الصيف، أطلق الطيران الإمارات عرض خاص راح يمنح المسافرين إلى دبي إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت مركز دبي، حيث يحصل ركاب الدرجة السياحية والسياحية الممتازة على ليلة مجانية، لكن يحصل ركاب درجة الأعمال والدرجة الأولى على ليلتين مجانيتين، وهذا للحجوزات اللي راح تكون من 22 يونيو، يعني خلاص بدت، إلى 12 يوليو، والسفر حتى نهاية سبتمبر المقبل.
2: باختصار يعني إذا أنتوا سواء كنتوا يعني تدورون على تجارب عائلية، مطاعم جديدة، حفلات موسيقية، أو حتى عطلة نهاية أسبوع تكون مختلفة، فالواضح أنه دبي هالصيف راح تقدم الكثير من الأسباب اللي تدعوكم لزيارتها، خصيصا أكيد زوار ومسافرين نقول سلطنة عمان. ف اللي حاب يعرف بعد تفاصيل أكثر بإمكانكم مستمعينا أنكم تزوروا نقول صفحة دبي، يعني على الموقع الإلكتروني تقدروا تزوروا موقع Visit Dubai أو زوروا دبي.
0: صيف في دبي.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: تحصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: FM. حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: مع نهاية الأسبوع ومشوار الخميس مستمعينا وقفتنا مع حالة الطرقات. وفي مشوار اليوم بهذا الوقت تحديدا الساعة 8:15 نقول لكم أموركم لله الحمد طيبة، سواء كنتوا سالكين طريق مسقط السريع أو يا مستمعين الأحبة كنتوا سالكين الشارع العام وطريق السلطان قابوس، دروبكم كلها سالكة على حسب ما نشوف وعلى حسب ما واضح عندنا بالخريطة. نتمنى دروب السلامة لكم جميعا.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

صباحكم عماني.

0: الأجواء أكيد معاكم مستمعين من صباحكم عماني, وتحية لكل الأحبة اللي انضموا لنا بهاللحظات. نتمنى دائما نقول يعني السعد والوناسة والفرح لكل من يسمعنا, وخاصة احنا دائما يعني يوم الخميس وعطلة الأسبوع مرتبطة بالمناسبات السعيدة, مرتبطة بالعزايم, مرتبطة بنقول يعني الاحتفالات, مرتبطة بأنه خاصة أنه إحنا دخلنا أيضا مع الإجازة الصيفية
1: والصيف, وعاد تكثر الأعراس والمناسبات. الله يتمم على الجميع إن شاء الله يا رب بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
0: فنتمنى إن شاء الله دائما يعني الهنا والسعادة والفرح لكم وين ما كنتوا, الله ييسر أموركم ويسهلها. ومثل ما يعني نرجع نذكر بشكل أسبوعي كل خميس لازم نذكركم أشياءكم الحلوة, أشياءكم الجميلة, كوبك يا عزيز المستمع المفضل الحلو الأنتيك اللي خاشة وتدور يعني كذا وقت
1: مناسب
0: طلع, لأنه وقتك المناسب انت اولى انك انت تستمتع فعلا بكل الاشياء الحلوة اللي موجودة عندك, لكن خاشهم ضامهم حاطهم قلنا لي مناسبات معينة ايام معينة.
1: تعرف ان انا كان عندي هذه النقطة اني مثلا اشتري اشياء معينة, مثلا تكون لبسة معينة او شيء معين, او حتى مش بجانب الاشياء المادية, حتى بجانب خلينا نقول اشياء نفسية, اني احاول اسوي كل شيء في وقت, مثلا انتظر وقت مناسب او مناسبة مناسبة اني انا اسويها. يمكن تو بس من فترة قريبة جدا اقتنعت بفكرة ان انت بتتم تنتظر الوقت المناسب. الوقت المناسب يمكن ما يجي, يمكن أنا تو بعيد الشر ما تعرف إيش بيستوي لي هذه الأغراض اللي أنا اشتريتها مثلاً, ولا كيف متى بستمتع فيهم, أو صحيح. يعني إذا ما استمتعت في أشياء الحين متى فصرت لا.
0: مثل ما قلتي هي مش على الماديات فقط, هي حتى على الأشياء المعنوية, حتى على الكلمة الطيبة يا شباب. يعني إذا عندك كلمة حلوة إحساس شعور حلو
1: أحيانا انتظر وقت مناسب إنه ما بقول تو يمكن ما مناسب يمكن بعدين. كذا بعد بس لا, أي شيء أنت في خاطرك طلعه وقوله, أي شيء أنت اشتريته استخدمه, أي شيء كذا في خاطرك تسويه ما تقول والله أنا بنتظر الوقت المناسب. الوقت المناسب ما يجي,
0: لأنه يمكن أحيانا في ناس مثلا يعني ارتباطهم طول الأسبوع خلينا نقول يخليهم أنه ترى دوام وكذا, لكن لا يعني أحس أنه ترى نهايات الأسبوع كذا خميس رايحين على جمعة, جمعة يوم مبارك وطلعوا للصلاة وكذا وتجمعات عائلية, فأشياءكم الحلوة فعلا طلعوها استخدموها استمتعوا فيها. العطورات الحلوة المخششة للمناسبات ما تعطر منها إلا في المناسبة. كنت قاعدة أقول لهم الأسبوع الماضي لما أنت ما كنتي موجودة أنه ترى فعلا يعني العطر ريحته بتروح كلها بتصير ريحة الكحول,
1: وما جاتك مناسبة أنت والله العظيم
0: ضاع عليك. حقيقي يعني أنا واحدة من الناس اللي أحس أغلبية العطورات اللي عندي لأنه صار لهم مثلا فترة ومن كثر ما كنا نكدس وايد
1: سنين
0: ماشي أحب ريحة. معلش نسيت نفسي على بالي قاعدين نسولف مع بعض في الاستديو, حقيقة ما في ريحة تحسين إن والله فتتحسرين. فليش يعني مثلا كنت أول شغلة يعني خلوا عنكم سالفة إنه بتكتسوا أشياء, يعني حتى لو شفت مثلا عطورات إذا بالنسبة للعطورات أشياء أنت تحبها يعني لا تأخذ كمية كبيرة وتحطها عندك, لأن حقيقة تحسين بعد فترة أنا ما أدري هم في المحل ليش أمورهم طيبة.
1: يا أخي أحس
0: إيش
1: التخزين السر؟ تخزين
0: تحس إن التخزين له دور,
1: أحس التخزين له دور صراحة في هذه المسألة.
0: لأن أحيانا حتى يكون مثلا العطر مو إن أنت فتحتيه وبخيتي منه وبعدين نسيتي سنة لا, يكون حتى تحسين بالكرتون غريبة تفتحينه
1: غريبة.
0: فواحدة من الأشياء اللي أنا لاحظتها انزين يعني قبل فترة من سنة يمكن في يعني واحدة من العطورات مثلا اللي كانت مثلا موجودة عندي ويعني واحدة من البراندات العالمية تمام, وكنت خلاص يعني العطر ميوب ومناسبتنا. فلما انتبهت عليه من فترة شذا انصدمت انك كان حاطين عليه expiry date, ان العطر هذا تخيلي كان له تاريخ انتهاء.
1: يمكن منتهي ومخلص عاد من عندك.
0: لا على حظي كان تاريخ انتهاء كان بيكون كذا مال بعد شهر شيء كذا. أنا استغربت ما في ولا عطر مر عليه في حياتي شريته كم كانوا حاطين لي عليه.
1: إكسبايري للناس اللي عندهم في ناس ما شاء الله عندهم.
0: كولكشن كبير.
1: مكتبة عطرية.
0: بالضبط.
1: ما أعرف كيف الوضع مستحيل طبعاً يلحقني خلصاً في سنة.
0: مثل ما قلتي ممكن هذا يعني التخزين يمكن في العطورات في مكان المكيف ما يتبند أبداً. إنزين ما الكبت مثلاً بعيد عن الشباك أو مكان ممكن يدخل فيه ضوء مثلاً أحس. ففي عوامل مثل ما قلت بالنسبة حق التخزين وبعضهم يقولش مثلاً في عطورات حتى لو إذا أنت رشيت استخدمتيها مثلاً يحطوها بشكل مقلوب على أساس.
1: والله ما أعرف.
0: ففي أشياء معلومات كذا كنت أسمعها يعني مرت علي فما أدري أنتم بالنسبة لكم كيف الوضع. فحقيقي أنا أحس يعني من تجربة موضوع العطور لا تكتسون وايد بس هذا البراند تحديدا صراحة فاجئني. يعني يمكن طلع أن العطر أنا يمكن شريته من سنة بس هو كان مثلا مصنوع السنة اللي قبلها. يعني كان يمكن العطر مايل 2021 تمام أنا يمكن انتبهت عليه على 22 فكان أو 23 تقريبا فكان باقي عليه أراوند شهر.
1: فالظاهر هو المهم إنش
0: هذاك اللي أنتي تبين ترشينه في أحياء عاملت معاملة إيش أقولش
1: أنت صبري يمكن
0: كأنه مزيل عرق
1: يمكن بيجي مرة يعني يمكن بيجلس بعد شوية
0: فخلاص جاني شعور ما حلو. يعني حسيت إنه قلت ليش فقلت فمن يومها قلت أنا شكلها عائل هذين كلهم expired صايرين وأنا ما عندي خبر. أنتوا إذا عندكم تجارب شاركونا وعطونا المعلومات اللي عندكم مستمعينا.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM. صيف أدفنشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: الصيف في دبي.
1: إذن مستمعينا الأحبة، دبي ترفع مستوى الحماس هذا الموسم مع مجموعة واسعة من التجارب الجديدة اللي تمنح الزوار من سلطنة عمان أسباب كثيرة علشان يخططوا للعطلة الصيفية السهلة واللي تكون ممتعة وأكيد قريبة من البيت ومليئة بالخيارات. فالزوار راح يكونوا خلال الأسابيع المقبلة أمام الكثير من الأشياء اللي يقدروا أنهم يكتشفوها من حفلات موسيقية، عروض ترفيهية عائلية، تجارب داخلية تفاعلية، في أيضا مطاعم جديدة ومقاهي عصرية وليالي السينما اللي تمنح تجربة أكثر من مجرد مشاهدة فيلم.
2: إذن مثل ما قلتي نقول شذا، التنوع موجود في دبي من ناحية نقول يعني فعاليات الصيف، سواء مع عشاق الموسيقى والحفلات مثل ما قلنا، اللي يحبوا الموسيقى، الكوميديا، الأمسيات الكبيرة في القاعات، مجموعة من الفعاليات والحفلات أيضا الغنائية اللي راح تكون معاكم. وواحدة من الأشياء هذه اللي بركز عليها من ضمن الفعاليات الموسيقية، في تجربة موسيقية راح تقدم فيها فرقة ميامي الكويتية عرض ذا ميامي شو 3 في كوكاكولا أرينا. راح يكون هذا يوم 29 أغسطس، راح يكون ختام نقول موسم الصيف بأجواء خليجية حماسية مع واحدة أكيد من أشهر الفرق الجماهيرية على مستوى
1: النهاية فعلا. طبعا وعندش بعد كاريوكي وفاء اللي هي فرقة الروك المصرية،
2: بالضبط
1: حفل مباشر في 11 يوليو، وطبعا معروف الكاريوكي أو معروفين الكاريوكي لهم أيضا جمهورهم،
2: جمهور
1: يعني
2: كبير أكيد. وننسى بعد من الحفلات الفنية والموسيقية راح يكون أيضا الجمهور في موعد تاريخ 25 يوليو مع الفنان الكويتي طلال سام والفنان السعودي سلطان المرشد في أمسية خليجية راح تجمع أكيد بين يعني الموسيقى الشبابية والأصوات الشبابية والإحساس الجميل. وواحدة بعد من الأشياء الحلوة قلنا ويسترجعوا فيها ذكريات الطفولة
1: مع رشا رزق، هذه نفس الشيء أيضا لمواليد التسعينات خصوصا يعني إلها جمهور أكيد كبير. نفس الشيء في تجارب عائلية أيضا وفاء مع قدوم الصيف، منها تجربة ديناصورز، منها أيضا عندنا سنسل دبي، هذا يعتبر خيار ممتع ممكن تجربته مع الأصدقاء أو أفراد العائلة. عندك أيضا الأشخاص اللي يحبوا الألوان والتجارب البصرية يقدم دوبامين لاند في أويسز مول، متحف تفاعلي داخلي كله يعني ألوان وغرف الحواس والكثير أيضا من الأشياء العائلية مع قدوم الصيف اللي تقدروا تبحثوا عنها من خلال الموقع الإلكتروني visitdubai.com/ar.
2: طبعا نقول مجموعة من المطاعم والمقاهي اللي تقدم لكم يعني تجربة راح تكون مختلفة ومميزة. احنا بس نذكر المستمعين اي تفاصيل للفعاليات والتجارب والأنشطة والمخيمات وكل شيء طوال هذا الأسبوع تكلمنا عنه، تقدرون اكيد انكم يعني تتعرفوا على تفاصيله، على الأوقات، على الأسعار، على أشياء كثيرة، على طرق الحجز طبعا عبر تطبيق فيزت دبي، زوروا دبي. لكن في عرض جميل أيضا يقدمه لكم طيران الإمارات، هذه حملة أيضا مختلفة للناس اللي حابة أنها تحجز. فالعرض هذا بدأ من تاريخ 22 من يونيو، راح يكون مستمر لتاريخ 12 من يوليو 2026 اللي هو هذا فترة الحجز عشان تستفيدون من العرض. العرض طبعا هو للمسافرين اللي راح يحجزوا عن طريق طيران الإمارات، يعني راح يحصلون مسافرين الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة على ليلة إقامة مجانية واحدة. وأيضا بالنسبة للمسافرين درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى راح يحصلوا على ليلتين إقامة مجانيتين في فندق جي دبليو ماريوت مركز دبي بدون الوجبات. بالنسبة لقنوات البيع طبعا العرض هذا راح تحصلونه للحجز راح يكون عبر يعني نقول موقع طيران الإمارات مباشر، موقعهم الإلكتروني www.emirates.com، وأيضا مكاتب بيع يعني مبيعات طيران الإمارات والمكاتب الأخرى اللي راح تحصلونها, ومراكز الاتصال العالمية أيضا اللي تكون تابعة لطيران الإمارات, إضافة إلى قاعدة بيانات وكالات السفر العالمية اللي تتعامل مع طيران الإمارات. نقول راح تقدروا أنكم تستفسروا عن العرض هذا, مثل ما قلنا سواء كنت مسافر على السياحية راح تحصل على ليلة, اللي يسافر على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى راح يحصل على ليلتين إقامة مجانية.
1: إقامة مجانية ليلتين في JW ماريوت مركز دبي بدون الوجبات طبعا. فتفاصيل أكيد كثيرة, فعاليات كثيرة, راح نتكلم أيضا عن يعني تفاصيل أخرى في الوقفات القادمة. ولكن سواء أنتوا كنتوا تخططوا لإجازة يعني كذا إجازة نهاية الأسبوع, أو حابين تروحوا تستمتعوا مع عائلاتكم, حابين تستمتعوا مع أصدقائكم, في خيارات للجميع, صيف للأطفال, صيف للعوائل, صيف للكبار, صيف للأصدقاء, كل هذا موجود في دبي. فقط زوروا visitdubai.com/AR.
0: صيف في دبي. صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 111 من قانون العمل. يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني. سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كل الناس. عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا، في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
5: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجنك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

ويا صباح الخير والسعادة والهنا، وإحنا معاكم مستمعين في بداية ساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني. ومثل ما يعني قلنا بالفاصل الماضي والوقفة الماضية، كنا نسولف على موضوع إنه أي شيء حلو عندك، أي شيء تحس كذا عزيز عليك، أي شيء تحبه وخاطرك كذا يعني في كان وجبته وتعبت عليه والحين خاشة وحاطة ومسكر عليه، لا بالعكس هذه يعني فرصتك، لا تحط أشياءك الحلوة واللي أنت حبيتها واللي أنت ممكن أحيانا حتى ضغط على نفسك وخذيتها وشريتها، أنك أنت تخليها بعدين تركنها كذا على جنب، تخليها للأوقات المناسبة ولا للمناسبات، لا استخدم والبس وتعطر وسوي كل شيء. فأم فطوم تقول السالفة العطورات، يعني توني أسمعكم، احنا كنا قاعدين نسولف على هالموضوع انه اذا انت من مثلا محبين العطور فعندك مكدس وايد عطورات وشاريهم يعني صار لك فترة طويلة وبعدين حاطهم على اساس انه لا في مناسبات معينة تحب انك تستخدمه، عادي تنساهم، عادي سنة ما ترش منه، فبعدين بعد فترة في يعني نلاحظ ان العطر اصلا حتى ريحته راحت وتغيرت ولا عاد في ثبات ولا عاد في شيء، فانه لا تحرمون نفسكم، لبسوا كشخوا واستخدموا وخلصوا. ويعني كانت نصيحة بعد انه يعني لا تكتسون وايد عطورات في نفس الوقت الا اذا فعلا كان عندكم مكان مناسب للتخزين، فممكن لانه في عطورات كثيرة ضاعت علينا بسبب انه ما تعرف كيف، ممكن بسبب التخزين كان غلط وتكون تدافع فيها مبالغ. ومثل ما قلت واحدة من البراندات حتى كنت شايفة انه العطر مالهم غرشته ما اعرف كيف انتبهت، كنت ماخذتها يمكن قبل مثلا سنة فجأة انتبهنا تحت الكرتونة او الغرشة نفسها اتوقع من داخل في حاطين تاريخ انتهاء، وصدمة كانت انه راح ينتهي بعد كذا شهر ونص، يعني كانت الفترة جدا قريبة، وهو عطر كان يعني من العطورات اللي براندات العالمية وسعرها فيه يعني فوق 200 يمكن كان سعره، فانه كيف كذا، كيف يعني حاطين تاريخ انتهاء، فما توقعت يعني او كانت بالنسبة لي هذه المعلومة انه هو البراند نفسه يحط على العطر تاريخ انتهاء. ف وعادة في مش فقط على مستوى العطور، أيضا على بعض يعني نقول المواد اللي ممكن نستخدمها، كريمات، لوشنات، أشياء مثلا عطورات جسم، حتى الشامبو ما أدري، حتى الغسول ما الوي، في أشياء كذا في علامة صغيرة لو تلاحظون تحت المنتجات كذا كأنه يعني مثل الإشارة إنه وحاطين عليك مثلا 9 بعدين M، ولا حاطين عليك 12 بعدين ام، ولا يعني حاطين تاريخ بعدين جنب مثلا ام، هذا معناته انه بعد الفتح صالح للاستخدام مثلا 9 أشهر ولا سنة ولا سنتين، هذاك يكون دليل ان اول ما تفتح هذا المنتج ترى راح يمشي معاك يكون صالح للاستخدام هذه الفترة. فاحنا ممكن في هذه التفاصيل ما نركز عليها، بس زين لو نركز عليها، لان حتى بعض العطورات يعني هذا كان في تاريخ انتهاء، لكن بنفس الوقت تحسين في بعض العطورات في العلب، العلبة نفسها او الغرشة ممكن تحصلون عليها هذيك العلامة مالت كأنها شيء كذا مثل علبة كانها مفتوحة، فيكونون حاطين رقم وبعدين جنب حرف الام. وصباح الخير، صباحكم ورد، اليوم يوم ميلادي، لو سمحتوا اريد تهنئة او اهداء. طيب يعني من معانا؟ يعني الرسالة من حنين، اتوقع حنين يا صباح الخير، العمر كله يا حنين، ان شاء الله اليوم 25 من يونيو، يا حية وسهلة بحنين، العمر كله ان شاء الله لك يا حنين انت وكل من يحتفل بذكرى اكيد ميلاد بهذا اليوم المميز بالتاريخ الحلو. بكرة عاد بعد احلى واحلى، 26 26 26، بكرة بنت أتوقع أم فطوم عيد ميلادها إذا ما خاب ظني، لا كانت 16 صح أتذكر 16، أنا كنت قاعدة أدور أقول عيل من بيكون 26.
انزين. تقول انا اشتري العطورات الغالية اتعطر منهم واخبيهم في الكبت وتحت ملابسي. انزين. لانه والله عندي بنت عواش ما تخلي لي لا عطر ولا بخور، ترشرش حتى في البيت، كل ما نخبيهم تكتشف المكان. عندي عطورات مال سنتين او مال سنين يمكن قصدش، انفطوم ما لاحظت انه يعني روايحهم تغيرت، ما اعرف ايش الوضع في اشياء. يعني شوفوا سوالف العود مع عود الدهن، طبعا اوكي اموره تمام، احس كل ما ينحط ممكن يتعتق زياده، لكن اقصد الرش الرشوش. تحياتي لك يا ام فطوم، والله يحفظ لك بناتك يا رب ويخلي لك اياهم. بس هاي يعني حركات الامهات، اي شيء كذا يحبنا خاصه من العطور والبخور لازم يدسنا في مكان. ونكتشف المكان حتى لو عندنا احلى العطورات، يعني احنا كعيال بعد يبقى العطر اللي خاشته الوالده هذاك، لا هذاك شيء غير، يعني ريحته غير، وضع ما اعرف، وقع القلب غير. وممكن مسكينه يحللها الوالده، يعني العطر اللي ما اخذتنا ما انه ذاك، يعني ما مثل العطورات اللي مثلا انتم تدفعوا فيها مبالغ، سعر يعني زين مناسب. فتخيلوا لا عيننا ما تيلا عليه، نحس ان اللي هي خاشته وتستخدمها لا احلى، وقع القلب غير حتى. فان شاء الله يا ربي دائما يعني ايامكم كذا حلوه، وعموما لا تخشوا شيء، استمتعوا ولا تقولون هذا حق مناسبه هذا حق ما اعرف ايش، لا استخدموا. وزين تسوي البنت يوم فطوم، بدل لا يضيع عليش العطر على الاقل هي ترشرشه حتى لو في البيت. انت بنفسك المناسبه وانت بنفسك المناسبه، احتفلوا بنفسكم. واحنا نروح ونحط هذا الاهداء، نقول اهداء لحنين بمناسبة ميلادها، العمر كله يا حنين. انت واي حد يحتفل بذكرى ميلاد اليوم 25 من يونيو.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: صيف في دبي.
1: إذن مستمعين الأحبة، هذه تحية لكم من صباحكم عماني، وإحنا في نهاية الأسبوع وأكيد في مشوار الخميس صيف مع دبي، وهذه أكيد فرصة ومجموعة كبيرة تحب أيضا في يعني عطلة الويكند على نهاية الأسبوع أنها تروح مثل ما نقول إحنا صدى وردة تروح دبي. فإذا أنتم كنتم سواء تبون تروحون صدى وردة ولا كنتم مخططين لإجازتكم الصيفية وتفكرون في الوجهة، فأكيد دبي في هذا الصيف رفعت مستوى الحماس بشكل كبير مع مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب اللي تستهدفها للزوار، خاصة زوار سلطنة عمان خلال الأشهر يعني المقبلة، سواء الفعاليات هي بادية من نقول من الحين شهر 6، في فعاليات رح تبدأ ومخيمات تكلمنا عنها من بداية الشهر الجاي وتكون مستمرة لنهاية أغسطس. فال دبي تستعد لصيف في خيارات كثيرة لك أنت، لأطفالك، للعائلات، للأصدقاء، الكل يقدر يستمتع فيها، في حفلات موسيقية، في عروض ترفيهية عائلية، إلى تجارب أيضا داخلية تفاعلية بالنسبة للمطاعم والمقاهي اللي تستحق فعلا زيارتكم. ومثل ما قلنا على صعيد الحفلات، احنا ذكرنا في الفاصل الماضي أنه خلال يوليو أغسطس في عدد من الأسماء الفنية المعروفة وبينها اللي هي فرقة الكاريوكي المصرية وفنانين خليجيين سلطان المرشد، طلال سام، وأيضا أمسية خاصة مع رشا رزق، الصوت اللي ارتبط بذكريات الطفولة عند أجيال كاملة من خلال أكيد أغاني وشارات الرسوم المتحركة.
2: أما بالنسبة للعائلات فعندهم أيضا خيارات كثيرة علشان يعني كذا يهربوا من حرارة الصيف، من بينها تجربة الديناصورات التفاعلية في دبي فاستيفال سيتي، وت تجارب تعتمد على الحواس والتحديات الجماعية، إضافة إلى مساحات ترفيهية متكاملة للأطفال والكبار، وتجارب أيضا سينمائية مختلفة تضم أكبر شاشة عرض في المنطقة، وتقنيات مشاهدة بانورامية حديثة. في عالم الديناصورات أيضا تستمر دبي أنها تقدم مفاهيم جديدة متنوعة من عالم الديناصورات. إيش؟ في عالم المطاعم للديناصورات، هذا مع ألعاب الديناصورات
1: خليت يعني
2: فعالم المطاعم أيضا تستمر دبي في تقديم مفاهيم جديدة ومتنوعة من المطابخ أيضا الإيطالية والهندية العصرية، عندهم أيضا مطاعم تعتمد على الطهي بالنار وتجارب تجمع بين الطعام والعروض الكوميدية الحية، هذا بالنسبة للمطاعم. أما القهوة والمقاهي فراح يكون عندهم نصيب كبير من الاكتشاف، وأكيد كلنا نعرف كيف دبي مع المطاعم والمقاهي، وكل ما نروح نشوف أشياء جديدة، فمع يعني افتتاح أيضا مجموعة من المقاهي الجديدة اللي تقدم القهوة المختصة والمخبوزات والتجارب أكيد المصممة بعناية في عدد من مناطق دبي الحيوية.
1: باختصار أنتو مثل ما قلنا إذا كنتو يعني تحبون تروحون صد ورد دبي ولا رايحين لعطلة ممكن تكون شوية طويلة مع يعني عوائلكم مع أطفالكم، فإحنا طول الأسبوع ذكرنا لكم يعني بشكل يومي مجموعة من التجارب اللي تقدرون أنتوا تستمتعوا فيها، الفعاليات اللي تقدمها، أماكن منوعة مكتشفة، وأيضا للمخيمات عفواً الصيفية، أشياء كثيرة. فأنت إذا تبي تعرف تفاصيل أكثر وعن الأسعار أيضا وعن الأماكن والفعاليات وتواقيتهم، كل اللي عليك مستمعنا العزيز أنك تدخل على موقع زوروا دبي Visit Dubai وراح تعرفوا أكيد كل التفاصيل.
0: صيف في دبي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: إذن مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل أكيد يعني الساعة 9 والمشاركات وفي ناس ها موجودين ساعة 9 صباح الخير
1: اليوم صباح الخير لهم فعلا. ف يعني في الفاصل الماضي نفس الشيء على يعني مسألة العطور وكذا فطوم كانت جاية متأخر فتسألني فتقول هي تخش فعلا عندها عطورات تدسهم علشان بنتها تجي دايما يعني تخلص عطوراتها الحلوة والغالية
0: هذا الخير موجود
1: تحت الملابس تحت
0: المكان.
1: قلت لها لو إيش ما يصير فهمتي يا أختي عطورات الأم غير يعني حتى لو أنت عطورات غالية وهي عطورات
0: لغاية للحين للحين يوم أروح عند أمي لا أحس أني أطيب صراحة غير صح. يعني أحس إلها يعني رونق خاص وأحب أتعطر بعطوراتها واستخدم بخوراتها
1: فعلا يعني أنا هذا اللي أقول أحيانا ممكن أنت تكونين يعني تأخذين ماركات وكذا وهي ممكن تأخذ من البراندات البسيطة أو هذا لكن يبقى اللي هي لا مالها هي غير
0: بعد ريحة حلوة اللبن
1: يا سلام الله يحفظ أمهاتكم يا رب العالمين يرحم من توفاهم الله. فهي تقول لي بنتي ما مخليها شيء وحتى ترى على فكرة يعني موضوع المكياج مو فقط على موضوع العطورات
0: الكعوب.
1: أيوة وتقول لي بتعاني لما تكبر رحمة والله أنا من تو معانية
0: يا وفاء دائما توريني يا كعب يا روج
1: ما شيء عاد الميك
0: اب يا مانيكير المهم انه يعني في حوسه صايره
1: وتقول حتى البيجامات تخيلي شويه كبيره على يعني على البنات اتفاجئ بيجاماتي عندهم يعني فهمتي كل شيء مضاربين الام في كل شيء يحبونه مثل ما قلت اي شيء اكيد حق الامهات لا يعني وضعه غير الله يحفظ البنات والبنات طبعا مع الامهات غير فالله يحفظكم يا رب ان شاء الله ويحفظ عيالكم يا رب العالمين. أجمل ما قد يمنحه المرء لنفسه هو حق التجاوز أن يتجاوز الكلمات التي قيلت لكسره المواقف التي خذلت الوجوه التي لم تكن صادقة التجاوز هو القوة الحقيقية وليس النسيان يسعد لي صباحك شكرا على هذه المشاركة
2: What's up, guys?

0: وسلام عليكم وسلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. ماجد المهندس، مهندس الصوت والكلمة واللحن اللي عبر عن أحلامنا وذكرياتنا. نسافر مع أجمل أغاني.

0: إذا مستمعينا هالمرة إحنا مع ختام أكيد نقول يعني حلقتنا لليوم وفي نهاية هذا الأسبوع خلونا نرجع نخبركم من جديد.
1: صيف في دبي.
2: صيف في دبي نخبركم أكيد عن دبي اللي دائما ترفع مستوى الحماس في هذا الموسم وكل موسم. واليوم نتكلم أكيد عن المجموعة الواسعة من التجارب الجديدة اللي تمنح الزوار من سلطنة عمان أسباب كثيرة أنهم يخططوا للعطلة الصيفية السهلة والممتعة واللي تكون أكيد قريبة من البيت ومليئة بالخيارات. تكلمنا عن يعني الأشياء الكثيرة اللي ممكن أنهم يكتشفوها من حفلات موسيقية من عروض ترفيهية وعائلية إلى تجارب داخلية تفاعلية، وتكلمنا أيضا عن مطاعم جديدة ومقاهي عصرية وليالي السينما اللي تمنح تجربة أكبر من مجرد مشاهدة فيلم.
0: مثل ما قلنا بالنهاية سواء أنت كنت تخطط لعطلة نهاية أسبوع أنك تروح دبي صدى وردة، أو أنك تروح عشان تحضر واحدة من الحفلات الموسيقية أو مغامرة عائلية داخلية أو ليلة سينمائية مختلفة أو أنك تجرب المطاعم والمقاهي، فكل اللي عليك إذا تحب تعرف وتكتشف هذه التجارب وتخطط لعطلتك الصيفية في دبي زور الموقع الإلكتروني visitdubai.com. من هنا راح تقدر تعرف التواقيت، تقدر تعرف الأسعار وتقدر تعرف الفعاليات وكل شيء. وقلنا أيضا في حملة خاصة وفترة الحجز للاستفادة من هذا العرض اللي يقدمه لكم طيران الإمارات راح تكون من 22 يونيو بدأت حتى 12 من يوليو. إيش هو العرض يا ترى؟ طبعا فترة السفر راح تكون من 25 يونيو حتى 30 من سبتمبر. العرض راح يحصل المسافرين بالنسبة للدرجة السياحية أو الدرجة السياحية الممتازة على ليلة إقامة مجانية واحدة، راح تكون أيضا بالنسبة لمسافرين درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ليلتين إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت مركز دبي بدون الوجبات. هذا العرض راح يكون يعني على الإقامة فقط إذا حجزتوا تذاكركم عبر طيران الإمارات. العرض متوفر على جميع قنوات طيران الإمارات المباشرة، موقعهم الإلكتروني، مكاتب المبيعات لطيران الإمارات، وأيضا بعض المكاتب نقول وكالات السفر العالمية. فالعرض مثل ما قلنا يشمل جميع درجات السفر بما في ذلك الدرجة السياحية، الدرجة السياحية الممتازة، درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. أما بالنسبة للشروط فالعرض راح يكون على جميع تذاكر الذهاب والعودة من جميع وجهات طيران الإمارات إلى دبي، سواء كانت دبي الوجهة النهائية أو محطة توقف لمدة تزيد عن 24 ساعة. فهذه فرصة أكيد حلوة ومميزة تقدمها لكم طيران الإمارات. مثل ما قلنا إذا حابين تستفيدوا من العرض فهو بادي من 22 من يونيو، راح تكون عندكم الفرصة لين تاريخ 12 يوليو انكم تحجزوا وتستفيدوا من هذا العرض، وتقدروا تسافروا ما بين 25 يونيو حتى 30 من سبتمبر. واكيد تفاصيل وفعاليات وتجارب اخرى تقدرون دائما نفس ما نقول تحصلوها من خلال موقع visitdubai.com.

0: حسسها منها خميس
1: انه وناسة وكذا، بس عاد صدقين يعني كلش ما في بالي حاليا يعني اغاني وناسة
0: ولا الوقت ساعفنا مشكلة بالضبط. على نهاية الساعة ونهاية اكيد الوقت.
1: فنتمنى لكم يا ربي اجازة سعيدة مستمعين الاحبة، انبسطوا باجازتكم ونشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله تعالى. يلا

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال.

بلادك في كأس العالم هذا شعور رائع دون شك، وأن يأتي هذا بعد مرارة الهزيمة في الحرب العالمية فهذا بالتأكيد إنجاز مذهل. لكن تخيل عزيزي المستمع أن ينجح شخص ما في تحقيق ذلك وهو عائد من موت محقق في صقيع سيبيريا. هذه أشبه بمعجزة في رأيي أنا على الأقل. أهلا بكم في محطة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي محمد حفر. نحن الآن في معسكر للمعتقلين في بلدة صغيرة في رومانيا. ضابط سوفيتي يشرف على جنود تم أسرهم في خضم المعارك. يتم تجهيز بعضهم للترحيل إلى منشأة للعمل القسري في سيبيريا بشمال روسيا. من بين هؤلاء شخص يدعى فريتز فالتر، جندي ولاعب كرة قدم في فريق مدينة كايزرشلاوترن ألمانية. تحت تأثير المعاناة من مرض الملاريا لعب فالتر مع حراس المعتقل المجرين وسلوفاك. ومن خلال طريقة لعبه تعرف الحراس عليه، ثم قاموا بتقديمه لقائدهم الذي كان عاشقا لكرة القدم على أنه لاعب سابق من النمسا. بفضل هذا الموقف الغريب نجا فالتر من خطر الترحيل إلى سيبيريا، وبدلا من ذلك عاد إلى مدينته الألمانية. مر الآن ما يقرب من 10 سنوات، وإذ بألمانيا المنكسرة بعد الحرب العالمية الثانية تتوج بكأس العالم 54 في سويسرا. تحقق هذا بفضل فوز مذهل على المجر. كان الألمان متأخرين في البداية، لكنهم قلبوا الطاولة على منافسهم. كثيرون ينظرون لهذه المباراة على أنها ملحمة ويطلقون عليها معجزة بيرن، لكن فريتز فالتر الجندي الناجي من المعتقل وكابتن الفريق الألماني في تلك المباراة لديه رأي آخر. يقول: مباراة العمر لم تكن ضد المجر في بيرن، بل كانت في معسكر الاعتقال في روما.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.

0: البساط كأس العالم لهجوة مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. من هلا أف أم، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل المحافظة الظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا
3: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالته أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. وزارة الطاقة والمعادن توقع على اتفاقية منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم لتعزيز

0: الإنتاج من مناطق الامتياز البحرية في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة عالية وابتكار وتعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية. بلغ إجمالي أطوال أنابيب شبكات المياه في محافظة شمال الشرقية أكثر من 3000 كيلومتر حتى شهر مايو الماضي، فيما بلغت عدد الخزانات 69 خزان، منها 54 خزان أرضي و15 خزانا علوي. هذه مستمعين أبرز الأخبار والعلوم لهذه الساعة.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حبيب يا حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال. أغلب الناس ما فاهمين الفرق بين حقوق العمال جميعهم. أنا راح أقول عمال المنازل وان في حكمهم، يعني ممكن السائق، المزارع إلى آخره. حقوقهم الأساسية أن يكون جوازه عنده، أوراقه الرسمية موجودة عنده، يستلم راتبه بشكل دائم. إذا نقص حق من هذه الحقوق ممكن يندرج تحت صور الاستغلال عمل القسري، فهذا الحق ممكن صاحب العمل يفهم الحين، ممكن العامل نشرح له، فهذه الأشكال اللي ممكن يقع فيها الشخص بشكل غير مباشر. في مش مندرج في قانون مكافحة إيجار البشر فقط، هو موجود في قانون العمل كذلك اللي هو أصدر 2023. عشان صاحب العمل يكون ذا سيف سايد، يجيب ورقة يوقعها هو صاحب العمل أن صاحب العمل موافق أن مستنداته موجودة مع صاحب العمل. وبس، يعني طريقة جدا بسيطة الشخصين يحفظون حقوقهم. طريقة ترى هي تدخل في حيز المخالفات العمالية، ما شرط تكون قضية التجار بشر، لأنه ما جميع المؤشرات انطبقت عليها، لذلك هي ما تصنف كقضية التجار بشر.
1: متى تصنف إنها
0: تصنف إذا
1: البشر؟
0: اكتملت فيها على الأقل 6 إلى 7 مؤشرات. يعني أنا احتجت جوازة وعايش في بيئة سيئة وما ياخذ راتبة ومقيدة حريته، فما هذه الأمور وأنا أستغلها هو يكون سلعتي إنه يشتغل لي وأنا ما أعطي حقوقه، هني ممكن تندرج إتجار بشر. otherwise ممكن أنا أقولها أنها هي فقط

0: ساعات لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
4: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
5: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
4: مجموعة محام الطوارئ السودانية تعلن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
6: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
4: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن تخفيف القيود على منتخب إيران، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: Abang Adik Kai.
1: Da, mes, da, di, mes, me.
2: Asamuama, baby. Abata.
3: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: أنا أبقى.

0: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني ابتداء من 49 ريال عماني. احجز رحلتك الآن عبر omanair.com.

0: متفاوت. كأس العالم لها أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الظهر.

0: يبقى السؤال.
1: يعني إحصائياتنا ما رح أقول ما في عمان نهائيا فيها، لكن النسبة الوافدين أكبر.
2: طيب عطيني أكثر الجرائم يعني انتشارا.
1: أكثر انتشارا في عمان أنا بقول لك جرائم العمل القسري تحت اندراجها العمل الجنسي. يعني أغلب القضايا يستدرجوا لوظيفة في سلطنة عمان، من يوصلوا هم ما عندهم أهل هني، ما يعرفون حد، يشيلوهم يستغلوهم جنسيا، ما تعرفي أنواع التهديدات اللي يهددوها لهم. يعني هذه الضحية تدخل غرفة الفندق ما تعرف شكل عمان نهائيا من الخارج. فهذا نوع أكثر قضية اللي نحن نتعامل معها هي الاستغلال الجنسي. يعني إذا قدرت الضحية أنها تبلغ، يعني هذول الجرائم ترى تكون منظمة بطريقة ممكن أنت ما تتخيليها إلا إذا شفتيها بعينك. في أطفال تم استغلالهم، راح أقول في أطفال استغلوا جنسيا من قبل أهاليهم. يعني في قضية أكبر. من ناس من جنسية عربية استغلوا بناتهم، واحدة كان عمرها 10 سنوات، ثانية عمرها 12 سنة، استغلوهم جنسيا يطلعوا المبالغ من وراهم. الطفلة ما عندها حق تتكلم ولا تشتكي ولا تعالج ولا تاكل أكل صحي، بس بغرض الاستغلال الجنسي.
2: كيف قدرتوا تم يعني تمسكوهم؟
1: البلاغ. واحدة منهم قدرت تبلغ. فأنا دائما أقول التوعية التوعية التوعية.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: زعجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: حتى لو كان الطريق صعب ما يعتبر النهاية. الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة في ولاية السيب تأكيدا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. الشركة العمانية لنقل الكهرباء تحصل على جائزة صفقة صكوك العام لفئة الهيئات الحكومية والشبه السيادية ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية، وذلك عن إصدارها لصكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات في إنجاز يعزز ريادتها في مجال التمويل المستدام في سلطنة عمان وعلى مستوى المنطقة. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. الملتقى يشهد توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة تعاون أيضا بين هيئة الطيران المدني وكلية إيتا إيريا لإدارة الأعمال في مجال الطيران ومذكرة تعاون بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. شركة الغاز المتكاملة توقع على مجموعة جديدة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي في سلطنة عمان. أما الختام مستمعين الكرام، فوزارة العمل دائما ترسخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتسهم في حماية العاملين من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. نتمنى الصيف آمن لجميع العمال، فللإبلاغ عن المخالفات أو تقديم الاستفسارات المتعلقة بقرار إيقاف العمل وقت الظهيرة إمكانكم التواصل عبر موقع وزارة العمل أو منصة تجاوب. معا نحو صيف أكثر أمانا.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
7: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، يا حي الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك.
8: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء، مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
9: تابعونا على

0: سناب شات وانستغرام اذا حابين تعرفوا اكثر مسقط جراند مول.
1: ننتظركم من الساعه 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 790-110-27.
0: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.

0: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني. سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة، تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: عشتوا عشتوا ايه عاشوا عاشوا
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا، في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
2: صيفك على كيفك

التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمال للسياحة يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.om وابدأ رحلتك المهنية. عندك شيء مميز؟

الرئيسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد, نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا, ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: ضحكم ومواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا, يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، المساء عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طمن عليكم، كيف الامور؟ كيف الحياة؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ إن شاء الله تكونون تمام. صراحة يعني أنا كذا أحس بشعور وايد حلو وبطاقة وايد حلوة، لأنه قبل شوي يعني دائما لما تعرفوا يصير شيء معين أو يصير حاجة معينة وتقولون إنه وهذه الحاجة والله صنعت يومي، والله كلمة مثلا صنعت يومكم، لقاء صنع يومكم، حاجة معينة سمعتوها وصنعت يومكم. فأول شيء يعني ما أدري، هي أنا متأكدة أنها ما راح تسمعني، بس قبل شوي وصلني بوكي ورد من صديقتي الجميلة الرائعة جدا ملاك. ففي عندي عمل قادم إن شاء الله على الأسبوع القادم، ف

تعبر لي عن حبها وعن فخرها انه اني انا راح اسوي هذا الشيء، ولان هي مسافره الله يحفظهم يا رب، سفره عائليه وما راح تقدر تكون موجوده. ف يعني كذا احس وايد استانست. ملك حبيبه قلبي، ملك اللواتي، اجمل صديقه. ثانك يو وايد، فعليا صنعتي لي يومي، وكذا حسيت بشعور وايد حلو حتى اليوم. وانا راح اقدم لكم البرنامج أتأكد أنكم راح تحسون كذا أن إيش فيها هذه كذا مستانسة. فالحمد لله رب العالمين يعني على وجود مثل هذول الأشخاص في حياتنا، يلي تعرفوني لي ما ينسون، والمبادرين. يعني شعور المبادرة ترى شعور وايد حلو، فيبادروا أنه مثلا في عندكم حاجة معينة، في عندكم مناسبة معينة، في عند حتى مرات بلا ما يكون في عندكم شيء، المبادرة وقعها يكون جدا جميل على النفس. يعني بالأخص نحن البنات نحب وايد هذول السوالف. ف يب يعني أيا كان حاولوا كذا انكم تبادرون بالأشياء اللطيفة، لأن فعليا تترك أثر ووقع على النفس جدا جدا رائع وجميل. أنا صراحة مستانسة وايد، ف فيعني أتمنى كذا تكون يعني المشاعر الحلوة اللي فيني انتقلت لكم، وتقضون هذا اليوم الجميل. وبعد في نفس الوقت نحن خميس، يعني تخيلوا نفوق ما إنه خميس ورح نرجع البيت إن شاء الله، فاكهة بعد يوصل باكي ورد حلو، ونقدم البرنامج الحلو، في عدنا مستمعين حلوين يسمعوننا. فيعني الحمد لله رب العالمين، عدت أشياء جميلة كلها مجتمعة في آن واحد. الله يجعل أيامنا وأيامكم كلها سعادة يا رب العالمين، وكذا دائما المشاعر الحلوة تكون موجودة، والأشخاص الحلوين والطيبين دائما كذا يعني يكونون موجودين في حياتنا. نطلع فاصل لأن أحس أني ما عرفت أعبر، فنطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المادة 128 من قانون العمل: يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
3: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
8: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
7: مجموعة محام الطوارئ السودانية تعلن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
9: الوضح في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
7: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن تخفيف القيود على منتخب إيران، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
6: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
11: صيفكم مع هلا،
12: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
11: صيفكم مع هلا.

0: صيفكم مع هلا
1: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمس عليكم بكل خير، رجعنا لكم. وايضا معانا اليوم ضيفنا، شوفوا انا ما راح اطول المقدمه لان ضيفنا يبي اطول مساحه ممكنه، عبد الحميد بن خميس الشبيبي، صانع محتوى زراعي. حياك الله عبد الحميد.
3: الله يحييك ويبقيك، واهلا وسهلا فيكم مجددا، يعني تجدد فينا اللقاء اذاعه هلا اف ام. هالمره جايينكم بحماس اكبر ان شاء الله.
2: ايش معنى هالمره جاي بحماس اكبر؟
3: عشان يكون عندنا متسع وقت اكثر نعطيكم الاجوبه، خاصه اللي هو الاسئله والاستفسارات كثير عن الزراعه الصيفيه.
2: محتوى يعني الزراعي. نعم. ممتاز. انزين انا يعني شوفوا مستمعينا اليوم، بما ان معانا عبد الحميد وبما ان نحن في فصل الصيف وكلامنا عن الزراعه، وانا اعتقد اليوم ان ما في بيت يخلى من الزراعه
3: طبعا.
2: فاي سؤال ودكم فيه او اي استفسار على 935-1027 تقدرون اكيد تسالون عبد الحميد مباشره عن اي نوع سؤال، لانه صراحه شوف انا ابد مالي في الزراعة، وأنا حتى يعني نحن في عندنا في البيت في الحوش في عندنا ما شاء الله مساحات جدا كبيرة للزراعة، أنا الوحيدة اللي كنت رافضة فكرة الزراعة في البيت.
3: بعد هاللقاء إن شاء الله بتحبين زراعة.
2: حس
3: إن شاء الله.
2: يعني أنا أتمنى صانع محتوى زراعي، يعني صراحة أنا أول ما خبرني يوسف المعد يوسف الحبسي الله يعطي العافية، قال لي حورا في عندنا ضيف عنده صناعة محتوى زراعي، يعني كذا استغربت، محتوى زراعي
3: جديد عليك؟
2: جديدة. فخبرني اليوم كيف بديت في مجال صناعة المحتوى الزراعي؟
3: والله هو توفيق من رب العالمين، واحد صدفة. يعني أنا سابقا مش مزارع ولا أفهم بالزراعة أصلا، بداية كورونا يعني كنت أصلا مصور فوتوغرافي متخصص بالحياة الفطرية.
2: حلو.
3: والتعليق الصوتي، يعني حتى كان في مقاطع وايد منتشرة حالي، هذاك اللي يقول إنه ليس تمساحا عادي، إنه تمساح. هذا من ضمن المقاطع اللي كنت منتشرة عني. يعني
2: مواهب أخرى.
3: والله صار كورونا وصار حجر، وش نسوي؟ عملت لي استراحة بسيطة، يعني مش للإيجار، استراحة خاصة فيني للزراعة.
2: حلو.
3: وبتشجيع من أم فراس طبعا هالشيء.
2: الشكر
3: موصول لها. فبديت أزرع، ما كان لي أي رغبة في الزراعة ولا أي اهتمام، يعني أنا أقول لك لو درجعين قبل 4 أو 5 سنوات إلا زرع يموت. واليوم اللهم لك الحمد، مش مدحم بنفسي، لكن الكثير يظني أنا مهندس زراعة وخريج زراعة، ولا ما درست زراعة نهائيا أصلا، أنا درست نفسي بنفسي. المهم إيش الصدفة اللي صارت؟ أنا كان كحسابي كان من قبل عندي متابعين بحكم أنه محتوى مال تصوير فوتوغرافي وكذا، فأنشر معلومات عن تصوير كذا. بس الزراعة لما بديت فيها كنت أصور ستوري بحماس أشارك متابعيني عن الجانب الزراعي، يعني اللي تعلموا كذا. ما أنزل ريلز أبدا، ولا يخفى عليك أن مشاهدات ستوري تكون محصورة على اللي يتابعوني فقط، ما فيها إكسبلور. في مرة نزلت ريلز بس كذا، كان شجرة مانجو كان فيها مشاكل، عطيتها الهيوميك والحديد وكذا، ونزلت ريلز.
2: حلو.
3: المقطع هذا أول شرح زراعي أنزله، وكان شرح عادي ما في مونتاج ما في حاجة عفوي، ضرب فوق 100,000 مشاهدة
2: ما شاء الله.
3: استفسارات كثيرة أنا جاوبهم على اللي أعرفه. ظهرنا هذا لا أقوى عن تصوير، تصوير ما ميول كل حد يعني.
2: حلو.
3: يلا الفيديو الثاني بسم الله نفس الشيء، المانجو كذا كذا، يعني ما متمكن الزراعة صح. استفسارات كثيرة، أوه هذا ضرب نفس الشيء فوق 100,000.
2: حلو.
3: هني أنا أدركت أن الزراعة يحتاجها الغني والفقير، الكبير والصغير، طبعاً الرجل والمرأة، بكل الطبقات من غني وفقير ورجل ومرأة كبير وصغير. حلو بسم الله.
2: حلو.
3: اللي صار لي أن في استفسارات، فما حلو بحقي أنا عاد عبد الحميد شروحات زراعية،
2: يعني نزلت مقطعين ومشاهدات. أيوة. ما شاء الله
3: لازم أيوة. أجاوب ما يصير أكون ما فاهم. فبدوري هذا انك كنت ما اقولهم ما اعرف او اتجنب الاجابه عن السؤال، بدوري اروح ابحث عن مصادر، ابحث عن الاشخاص المتمكنين في الزراعه سواء كان في دول الخليج وغيره، استفسر اليوتيوب وغيره. انت تعرفين ان بحثي للاجابه هذا كان يعني معلومه تجيني اقوى عن اللي اعرفه، او لو بس معلومه عابره طافت علي. هو مثل البحث الجامعي او اللي يبحث عن الدكتوراه او الماستر، يحتاج مثلا الرسالة ماله أن يبحث معلومات كثير. فأنا عشان كل يوم أجاوب أقل حاجة 20 سؤال فما أكثر، لازم أبحث من عدة مصادر أن تكون مصدر موثوق. فهني أنا كل يوم أتعلم 10 معلومات 20 معلومة 10. فأنت تخيل مسيرة الحين أكثر من 4 سنوات وكل يوم أسئلة. اليوم اللهم لك الحمد يعني تقدرين تقولين 95% من الأسئلة المتداولة أنا جاوبها بدون أحتاج إلى مرجع.
2: ممتاز.
3: هذا من ممارساتي. يعني يقول لك ترى الهاوي أقوى عن الدارس. أنا لا، أنا متعايش مع الأشجار. أنت تخيلي أحيانا أطلع من مزرعتي 2 بالليل 3 بالليل، أحيانا أصور محتوى متابعين يعرفون، أقلب الزراعة وأشيك عليهم 2 بالليل 3 بالليل، يعني وقتي مع الزراعة يعني.
2: موضوع يعني
3: فتعلمت الحمد لله.
2: يعني يعني خلينا نقول حب وشغف إذا لنستعلم
3: صار شغف قوي.
2: هذا يعني تعرف عبد الحميد، البعض يفكر ترى إنه موضوع الزراعة ترى موضوع سهل، وأنا يمكن كنت واحدة منهم اللي على بالي إنه تيب بس بذور، تحفر الأرض تحط بذور وبس وبيطلع الزرع.
3: تصير تصير ما إنه ما تصير، ويا كثر للأسف بعضهم يقارنون يقول شوف لا لا بالزراعة لا شو زارع، شوف شجرة عنده ما شاء الله.
2: أي.
3: هذاك يمكن عنده ورد التربة زينة والماء زين، لكن ما جات الإصابة أو أحيانا الإصابة اللي حنا تين عين يبست من فوق لانتها قال لك عين مو ما عين، إصابة فطرية سقي ولا غيره، فما جات هالمشاكل فقالك فلان ناجح بالزراعة، فلان يدينا خضرة. لا ما فيها يدينا خضرة ويدينا يابسة، هذا فيها يعني ممارسات وتوفيق من رب العالمين لا يخفى هالشيء. يعني نتقول لفلان لا لا تخلي فلان يزرع، هذه ما خضرة، خلي فلان يزرع لك، ويجيبون من بعيد حقيقي. يعني أنا أكلمك، أنا كصاحب مشتل جوني زباين 2 من الإمارات
2: ما شاء الله،
3: يعني هن عمانيات بس متزوجات في الإمارات. فخبرتهم طريقة زرعونها كذا الأشجار بحكم الحين صيف، قال لا لا لا لا لا احنا منشل أبونا إلى أبو ظبي عشان يزرع. قلت لهم ليش؟ أبونا يده خضرة اللي زرع يعيش. قلت هذه أوكي بس يعني الله يبارك فيه، بس يعني ما مع ان لا فلان يده خضراء وبزراعه بدين
2: يعني بدين الموضوع تقدر. مش علمي ولا لصحه ولا
3: اهم شيء التطبيق الصحيح عشان سلامه شجره. ممكن زرعين انت حتى ما تعرفين شيء وتعيش تمام صدفه ان نجحت في الزراعه يعني، وممكن زرعتيها وهي خطا بس بتشوفينها اول فتره تمام تقول خلاص انا اموري طيبه، بس بعد فتره وقفت من نمو نهائيا بسبب زراعه خاطئه. يعني الحفرة غير كافية، التسميد غير كافي، الري غير كافي، أو أن تموت.
2: يعني تعرف ذكرتني يا عبد الحميد على نفس رم مسألة اليوم مثلا قص الشعر عند البنات، إن لا ما تقصي عند هذه، قصي عند هذه إيدها خطر بسرعة الشعر يطول. يعني البنات يعرفن
3: إن
2: في عندنا نحن هذا الموضوع نفس الشيء. ومستمعين نحن مكملين وياكم، نطلع فاصل سريع وإن شاء الله راجعين ومستمرين معاكم.
4: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: مع هلا
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.
2: يا يا هلا ومرحبا، رجعنا لكم من جديد. انا اشوف اليوم يعني فعليا اليوم ما راح اتكلم وايد عبد الحميد، بس اليوم راح يتكلم عبد الحميد تحت يعني قبل مش تحت الهواء، قبل ان نطلع فاصل انت ذكرت حاجه وابي ارجع لها مره ثانيه.
3: نعم.
2: وهو على مساله انه اليوم لنفترض حوراء زرعت، تمام.
3: نعم.
2: خلق قول مثلا زرعنا ليمونه،
3: ليمونة.
2: انزين في البداية قامت تطلع أمورها تمام التمام، بكلينا منها مرة مرتين صيف
3: حلو.
2: صيفين وبعدين ما قامت تطلع، ما قامت تثمر، إيش صار؟
3: عدة أسباب. أول حاجة يمكن قد تكون أنتوا ما تعطونها الأسمدة الكافية، الغذاء الكافي اللي يعطيها ممكن تعطيكم من الثمار. ترى هو شجرة إذا تريدها إذا تريديها تعطيك أعطيها. يعني كل ما اهتميتي بالشجرة أكثر وأكثر كل ما كانت نتائجها أفضل. هذا واحد. اثنين، الخطأ الزراعي اللي هو في البداية في التأسيس. يعني حتى نقول مثلا فلان بنى بيت وعاش فيه، عادي عاش فيه وعاش فيه سنة سنتين أو فجأة طاح البيت. ليش؟ الساس ما مسوي صح، يصير بيت بدون ساس، بعد فترة بيطيح بدون ساس. الشجرة إذا ما أسستيها صح في البداية تمام، الى ان توصل جذورها مرحله ان خلاص استوب. يعني مثل ايش؟ اغلب الناس والخطا الواقع اللي يصير عند كثير من الناس يقول لك زرعت زراعه بعد فتره وقفت بالنمو نهائيا، اللي هو يحفر حفره بسيطه بمقدار الصيص اللي اشترى فيه الشجره، البوت هذا المزروع في الشجره، فيحفر مقدار الشجره اوكي بتعيش تمام، لكن لو كبرت شوي. غالبا في البيوت الحين، بيوت مثلا بعد بنيان البيت، للأسف العمال وافدة ترمي مخلفات البناء في الأرض وتدفنه، من طابوق من بايبات وغيره، تدفن عشان بعدين فوق تحط الأنترلك وغيره. ما يخلص لهم تكلفة نقل المخلفات البناء هذه إذا كان العمال وافدة ماسكين هالموضوع. للأسف اللي يصير إن لما الجذور تبدأ تنمو توصل إلى مرحلة مثلا اللي هي فيها مخلفات البناء من طابوق أو أو قد تكون التربة تحت قاسية ما مهيئة، فتبدأ تلتف الجذور حوالينها. يعني فما ممكن الشجرة تكبر أكبر إذا كانت جذورها محصورة. يعني أعطيك مثال، كيف شجرة كبيرة وجذورها محصورة؟ بتطيح
2: أكيد.
3: إذا ما كان أصلها ثابت ما يكون فرعها في السماء. ليش بعض الأشجار أو خلنا نقول النخيل، النخيل ليش شاهقات وما تطيح رغم الرياح والنارجيل؟ لأن جذورها عمودية وتكون يعني بعمق تحت تحت وايد واصل بعمق كبير، فما تطيح. هذا من رب العالمين لما يقولك أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي عملية توازنية من رب العالمين. فهذا الشجر إذا وصلت لمد كيف تكبر وهي ما عندها شيء ثبتها أكثر بالأرض؟ رياح ولا حاجة بتطيح. ونفس الشيء المجموع الجذري لا يتناسب مع المجموع الخضري. يعني بعطيكم مثال، مثلا للشخص اللي عامل تكميم بيضعف. ليش؟ لأن الغذاء ما يوصله كافي اللي يغذي جسمه كامل اللي هو كان على الوزن اللي فيه هو، فيبدأ يضعف يضعف إلى أن يتناسب نسبة الغذاء اللي تدخل معدته مع جسم الشخص. الشجرة كذلك إذا كانت جذورها بسيطة ما تتناسب أن تسحب عصارة كافية لتغذي الشجرة كامل من ثمارها وجذورها وسيقانها وغيرها، فيكون شجرة توقف ستوب. يعني خلاص نموها جذورها تتحمل مد العصارة لهذا العدد الكافي فقط. نفس الشيء إذا كان شجرة صغيرة، احنا نقول دائما الأشجار الحديثة لا تعطونها يعني تخلوها تحمل ثمار وايدة لها طاقة. بعضهم يقول والله شجرة عندي في البداية ثامرة كثير نص الثمار طاحت، بعضهم يقول وش العلاج وش الدواء؟ لا ما في علاج ما في شيء. هذه الشجرة لها نسبة استيعابية من حمل الثمار اللي هي تقدر تمد العصارة حالها، بقية الثمار تتساقط طبيعي. فهذا الأمر طبيعي، ما شرط يكون عندك إصابة وترجع بعض المحلات يبايعك يقولك لا لازم تاخذ هذا لازم تاخذ هذا. انا الشخص لما يجيني المشتل ايش تريد ايش مشكلتك خبرني، مثلا اريد شيء الفلاني اقول له حلويش، يعطيني معلومه خاطئه اقول لا خطا هذا ما يعطيك هالشيء لا تاخذه، يقول لا انا موصوف لي هذا تريد تاخذه بعطيك، بس انا اقول لك هذا ما يخدمك. احنا لازم نوصل المعلومه الصحيحه. ليش؟ اول حاجه بيقول لي جزاك الله خير، ثاني حاجه بيرجع لي، ثالث حاجه بينشر لي ان المشتل الفلاني او المكان الفلاني لهم سمعه طيبه وفعلا خذيت من عندهم. فأنا هني وايد حريص على سمعتي سواء كان عند المشتل ولا غير المشتل، ككوني صانع محتوى زراعي إن أخليت بنظام أو الشرح اللي هو فيه أو غير مستوفي بغرض المشاهدات فأنا راح أخسر سمعتي، وهذا الشيء أنا ما أريده
2: فعليا. يعني اليوم ألزم على شخص سمعته في على صعيد يعني جميع المجالات. تمام عبد الحميد، نحن بما أن في فصل الصيف حاليا اليوم، يعني هل هناك بعض الحلول اللي تساعد الشخص على انه يحافظ على زراعته. يعني من الاشياء اللي كنا نسمعها وما ادري ما اذا كانت هذه المعلومه صحيحه ام مغلوطه, انه في فصل الصيف كثر الماي على الزرع وفي فصل الشتاء قل, في فصل الشتاء ايوه قلل الماي.
3: لازم نفهم كثره الماي عن مده السقي او الكميات الاستيعابيه للشجره. كثره الماي ما معناته ان اغرق الشجره كل يوم. يعني ايش هو كثره الماي وقلتها في الصيف؟ في الصيف اسقي يوميا بس بنسبه متوازنه. في الشتاء اسقي في الاسبوع مره او مرتين. هني هو اللي يقول لك في الصيف اكثر عن الشتاء, مش المقصد في الصيف كميه الري تكون اكثر بكميه كبيره عن الاشجار. دائما عندنا مشاكل تنشط في الصيف اللي هو الموت الرقعي بسبب العفان. اغلب مشاكل هذا تصير في الصيف. ليش؟ لان الناس تكثر من السقي في الصيف, يقول لك عشان احافظ على الشجره, وهذا يسبب عفن للاشجار. وانا عندكم في المقابله السابقه ذكرت وصار وايد دقيق على هالموضوع, ان اقول لك الماء عدو للاشجار. الماء عدو للاشجار اذا زاد عن حد. بعضهم لا كيف الاشجار وقعنا من الماء كل شيء اوكي, بس لكن ما سمعوا المقطع كامل. عدو للاشجار اذا زاد عن نسبه الكافيه للشجره اللي يسبب اختناق للجذور, ونفس الشيء تعفن في الجذور, فبالتالي الشجره توقف عن النمو وتموت. يعني حتى الجذور يصير فيها عجز لامتصاص العصار اللي موجوده في الارض, فبالتالي يبدا تبدا الشجره تموت من فوق اللي هو يسمى موت رقعي, وهي تابعه او انه يعني تموت فجاه. وللاسف الشديد العفن الجذري ما يعطيك مؤشر من البدايه. العفن الجذري يعطيك عن تنبيهات متاخره. خلنا نقول مثلا يعني والعياذ بالله السرطان لما يكتشفونه في شخص متاخر هذا علاجه صعب. العفن الجذري يعطيك كذا خلاص, يعني في يوم وليله ماتت ويقول فلان صابها بعين, فلان دقها بعين. لا لا لا لا, لا. لازم انت تعرف المشاكل اللي عندك. يعني
2: انزين يعني بقاطك بالخير عبد الحميد, الحين مساله العفن اللي يعني تبدا من الجذور وهي صاعده على الشجره صح؟
3: لا هو العفن في الجذور ممكن يكون صاعد على الساق
2: اوكي,
3: لكن اذا الجذور ماتت تحت ما فيه يعني كل مره يعني الجذور ما تتعفن بيوم واحد فتبدا تتقلص. فاذا انا قلت لك قبل شوي الحجم الجذري بما يتناسب مع حجم الشجره النمو الخضري, فهني لما تبدا تتقلص الجذور اللي هي تنصاب بالعفن وهي ماشيه تدريجه تموت يعني تبدا الشجره من فوق تتقلص. اذا انا عالجت العفن في ما تبقى من الجذور اقل من اللي موت الرقعي وعالج العفن الجذري, هني بحافظ على الشجره من بدت يعني صغر حجمها. ليش؟ صار لها موت رقعي وهي راجعه لازم اقص من العود الاخضر, فاذا تفاديته ممكن الشجره تعيش. لكن غالبا او نسبه ضئيله جدا جدا اللي يقدر يتدارك هالمشكله مثل ما قلت لك, يعني تحسين اعراض متاخره خلاص. يعني السلام عليكم.
2: يعني ما ادري اذا صح ولا الحين مثلا لو احد استكشف هذا الموضوع في احد اشجاره او زرعه ايش الحلول اللي لازم يسويها؟ يعني مبدئيا هل يقلل نسبه الماء؟
3: ضروري جدا اول حاجه يقطع الماء, لان التربه اصلا متشبع بكميه كبيره من الماء. يقلب التربه, وعندنا كثير ناس تجهل فائده تقليب التربه اللي هي تسبب تنفس للجذور وتسهل عمليه امتصاص العناصر.
2: اذا عندنا تقليم التربه,
3: تقليب التربة لحراثة التربة, تقليب التربة
2: أيوة.
3: سطحي مش يكون يعني توصل لمرحلة الجذور نثر على الشجرة لأن أحيانا تصير معنا طبقات سطحية من الطحالب وهذا نتيجة بسبب أنه سوء تصريف. فإذا صار سوء في التصريف المياه فهني تكون مشاكل غير محمودة اللي هو من أعفان تصيب الأشجار ومشاكل كثيرة, وهو أسوأ شيء العفان. إذا صابت العفان الجذور أنت تخسر الشجرة, يعني غالبا تخسر الشجرة. عاد كم قيمتها وكم تعبان فيها وكم سنة؟ لا ما في
2: والله في قيمة يعني كبيرة في بعض الأحيان.
3: أنا كان عندي لقاء إذاعة قبل فترة بسيطة والأسبوع الماضي, فقالوا هل صح أن في أشجار أسعارها كبيرة جدا مرتفعة جدا وكذا وليش, وهل هذا يعتبر مبالغ فيه؟ نعم في أشجار توصل آلاف المؤلفة. تعرفين في أشجار توصل 100,000 ريال عماني 200,000 ريال عماني
2: اللي هو النخيل
3: التبلد وهذه الأشجار اللي هي الصحراوية الكبيرة اللي مثلا الجاب من سقطرة وغيره, يعني الأشجار المعمرة أشجار الزيتون المعمرة. تعرفين في أشجار زيتون مئات السنين أعمارها, فهذه يشترونها أصحاب القصور أو أصحاب الفنادق كبيرة. ديزاين راقي جدا يعتبر مو بالسهل يعني.
2: شوف ايوه تمام
3: ايوه يعني. فكل ما كان عمر الشجره تكوينها صحتها ندرتها كل ما ارتفع السعر اكثر. فاحد الاخوه عرض شتلات مانجو قبل فتره بسيطه على اسعار 700 ريال 800 ريال, كان هجوم عليه وغالي وازرع لي شجره جديده. اوكي احنا تعال نوضح لكم فكره اليوم, ايش سبب ارتفاع الاشجار؟ ندرة الشجرة، ندرة الصنف طبيعي الاسعار تكون مرتفعة، عمر الشجرة العمر افتراضي وحجمها طبيعي تكون اسعار مرتفعة. يقول لك واحد لا اشتري الشجرة مثلا نفس الصنف اشتريها بسبع ريالات حلو بيزرعها. طيب اذا كانت بذرية، انا اكلمك عن الصنف البذري ترى لازم نفهم، مثلا اعطيك مثال على المانجو. المانجو الشجرة البذرية تحتاج من 4 إلى 7 سنوات عشان تثمر، يمكن ما تثمر ابدا.
2: من كم؟
3: من 4 إلى 7 سنوات فتكون جاهزة لثمار وكبير يعني. حلو، تزرع شجرة حديثة إذا كانت بذرية أنت انتظري 4 إلى 7 سنوات عشان تثمر وما مضمون، هذا كلمك بذرية مش المطعمة. بعد 4 إلى 7 سنوات كم التكاليف اللي دفعتيها للشجرة هذه من مياه، من تسميد، من مكافحة، ومن اهتمام؟
2: يعني مشوي. مبالغ طائلة.
3: الزراعة مكلفة، في مثل عد شيابنا يقول لك المزرعة مقرعة. محتاجة مصاريف. أنا أكلمك يعني هني أنا عارف دائما الناس اللي هم ما فاهمين ما مدركين بهالشيء يقول لك أول شيء يابنا على زرعهم ما يدفعون كذا، أول شيء يابنا يسوون كذا. طيب عشان تفهم ليش يابنا أول غير والحين نظامنا غير. أول ما كان عندنا استيراد الأشجار شيء نادر واستيراد الثمار شيء نادر، اليوم بسبب الاستيرادات السابقة الحمد لله الحين الحكومة مشددة جدا في فحص الشتلات المستوردة قبل لا يتم توزيعها في الحجر الصحي وغير قبل لا يتم توزيعها وبيعها. سابقا إجراءات مبسطة ما يعرفون الآفات، انتشرت عندنا آفة ذبابة الفاكهة قديما شيء بس بنسبة بسيطة. هذا كيف جات؟ أنا أعرف وجلس مع حد مرة واحدة يقول إحنا نجيب الثمار التالفة من برا إن تكون أرخص شيء عشان نستخدم. أعطيك مثال الجوافة. الجوافة لو جاتها ذوات فاكهة بذورها ما تتلف، الثمرة تتلف، فيأخذ الكرتون يمكن بلاش يأخذ أصلا، بس الكرتون الواحد هذا كم ألف بذرة يمكن أطلع منه يجيب عمان، لكن للأسف هي رقاد ذبابة الفاكهة. رقاد ذبابة الفاكهة تبدأ مرحلتها من نمو، طور النمو، تفقس وتنتشر وتبدأ تنتشر. هذا أحد أبسط الأمثلة اللي أقول لك أن تنتشر فيه أحد الآفات. هذه الآفات ما كانت موجودة، سوسة النخيل ما كانت موجودة عندنا عن طريق استيراد النخيل وغيرها انتشرت هالآفة، دوباس النخيل، إصابات حشرية كثير انتشرت بسبب الاستيراد. هذا الفرق لما يقول لك شيابنا أول ما يسوون كذا، ليش احنا مدعين علينا بالمبيدات مدعين لا لكل زمان زمان يعني.
2: اي والله هنا. لكل زمان زمان
3: لكل زمان زمان
2: وعلى ويعني شوف لكل زمان زمان هذا على صعيد كل شيء في الحياة يعني وايد وايد تصير مقارنات.
3: تكنولوجيا
2: قبل ما كان كذا شمعنا الحين، ترى الزمان تغير ومع الزمان تغير كل شيء تغير. مستمعينا لو بقاطعك كتب تقول حاجة نطلع فاصل مستمعينا وبعدها ان شاء الله نرجع نكمل وياكم.
7: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
8: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
7: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
8: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
7: فلنعرفها للعالم.
8: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
9: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
10: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام هذه حالة الطقس، احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا، في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب
11: الجنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
12: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، رجعنا لكم من جديد ومكملين في مشوار الساعة الأولى، وبعدها راح ندخل إن شاء الله على الساعة الثانية، يعني بقيت 10 دقائق من ساعتنا الأولى، ولكن مكملين أكيد ومستمرين في حوارنا اليوم وحديثنا حول الزراعة. طبعا أكيد يعني أقول الخبير عبد الحميد، أعتقد أن أقول الخبير
1: ما خبير، لكن إن شاء الله
0: في طور لا أكيد يعني ما شاء الله. نحن نتكلم عن سنوات الحين أنت يالس يعني تقضيها في المعرفة والعلم والبحث والتقصي، بس خبرني عبد الحميد عن أغلب الأسئلة يلي تيك من قبل اليوم مثلا المتابعين تبعك، أكثر الأسئلة اللي تتمحور حول الزراعة.
1: زراعة وما تكبر ومباشرة أقولهم قريب لقدار يقول لك أيوة، أقول حفرت حفر بسيط يقول لك أيوة، خلاص عرفت السبب. أغلبهم في زراعتنا
0: على فكرة، حتى نحن زراعتنا كلها عند لي دار،
1: بس يمكن حافرين حفر مهائيين تحت. إذا ما حافرين يعني لا تروحين بعيد، الإعلامي معروف عابدين،
0: أيوة
1: رحت للبيت يقول عند الأشجار ما تكبر، قلت له أحفر صخور كبيرة، حتى صورت فيديو كنت منزلنا في حسابي صخور كبيرة من تحت الأشجار نطلعها. هي كان أحد أهم الأسباب، كان عنده في عجز نمو الأشجار وكان عنده التفاف الجذور، فتخيل تخلص من الأشجار وزرع من جديد.
0: آه يعني كل الأشجار اللي زارعهن
1: إذا صار الالتفاف يعني قوي اللي هو الجذر الرئيسي قوي، خلاص ما شي فايدة، يعني تحتاج معاملات خاصة وكذا، وهذا ما يخلص. أنا ما أستحب أن الشخص يدفع التكاليف ويعيد ينتظر سنوات، لأنه تأخذ مرحلة طويلة ويمكن تنجح ويمكن لا. عيد الزراعة
0: واضح. أنا على حسب اللي فهمته مسألة التفاف الجذر اللي هو أن الجذور تلتف على بعضها.
1: بالضبط. فهني يوم قلت لكم المثال لعامل تكميم، هذا نفس الشجرة ما تقدر تمتص العصارة، لها لمت معين تمتص العصارة فالشجرة توقف عن النمو. أنت تعرفين قبل شوي تقولي عن شغفة في الزراعة وكذا، تعرفين أنا ضحيت بوظيفتي الحكومية، استقلت من وظيفتي الحكومية علشان أتفرغ للمجال الزراعي.
0: واو
1: والله طلعت من وظيفة الحكومية عشان أتفرغ للمجال الزراعي، والحمد لله رب العالمين، ما ندمان أبدا، ما ندمان
0: والله. على فكرة قرار شجاع جدا،
1: شجاع يعني اللي فاهم فيه. أنا أقول لك أخواني وأبوي الله يحفظه ما عارضوا نهائيا، ما ناقشوني. والدتي اعترضت الله يحفظها ومعها حق، لكن ما مدركة كانت الشغل اللي أنا أسويه، لكن اليوم الحمد لله هي تشوف اللي جالس أسويه أنا. فهم الداعم الأول لإخواني وأمي وأبوي وزوجتي، الداعم الأول حالي، بعدها عائلتي، وثانيا عائلتي الثانية اللي هم موجودين متابعيني.
0: الله يعطيهم العافية جميعا. على فكرة صدمتني
1: ليش؟
0: يعني تعرف لأن البعض يقول إنك كيف اليوم تفرط بوظيفة حكومية، البعض يتمناها علشان مجال زراعة ما تعرف إذا راح يستمر راح تنجح.
1: أنا أكون واضح وصريح معك، مقابلتي السابقة معاكم كان في إذاعة هلا فهم هنا، كان مع الأستاذ ماهر. فقلت له شوف هذه أنا جايينكم أريد شرارة اللي تساعدني أن أطلع من وظيفتي، قال لا وكذا، قلت له أنا أريد شرارة تساعدني.
0: متى كان؟
1: قبل 8 شهور.
0: أوكي
1: أيوة.
0: أوكي
1: فقال لا وكذا، بعد فترة قلت له أبشرك، من بعد ذاك اللقاء رتبت أمور وطلعت من دوام. كيف؟ لأنه لا يخفى عليك جهة عمل مانعتني من لقاءات تلفزيون وغيره، وفي ناس أخرى شوفي اللي يفكرون ماديا قبل يفكر مستقبلا. يقول لي لما تروح لقاء وانت تتعلم مسافة بعيدة من صنع إلى اللقاء كم يعطونك؟ أول حاجة ما لك دخل. يعني ما لك دخل تسألنا هالسؤال اللي أنا بس أنا عشان أوضح لكم، أنا ما يعطوني شيء، ما حصل شيء ولا أنتظر شيء. أنا اللي أريده هدفي الرئيسي من هذا اللقاء هو زيادة من سمعتي، لأن اللقاء هو اللي يرفع الاسم، فإذا رفع اسمي زاد دخلي،
0: يعني بالإضافة إلى زيادة الوعي. يعني فهمت كيف؟
1: بالضبط. يعني أنا هنا لما قدمت أنا أول حاجة بث مباشر معكم أنتوا وبينتشر في الصفحات وغير، أنا جالس أقدم معلومات، لقاءنا كامل عبارة عن معلومات، إيش اللي نسويه إيش اللي نتجنب وغير، فهذا اللي يستفيدوا منه. أنا قلت لك حتى يعني يشرفني هذا اللقاء أنا راح بعدين أجزئ إلى محتوى أقدمه في حسابي، معلومات هادفة تكون يعني، فهذا اللي استفيد من وقت أكثر في اللقاء يعني.
0: والله نتمنى يا رب، يعني نتمنى فعليا هذا الشيء. إنزين أنا بقول لك مشكلة الحين عبد الحميد صار يعني ياسي أشوفها. نحن تمام قبل أن تطرق للمشكلة، بس علشان أنا أستوعب وأفهم الحدال، تعرف الحدال صح؟
1: حدال.
0: البعض يسميه أنبا
1: لمبي حنسميه لمبي،
0: اللي هو البعض يسميه أنبا والبعض حدال
1: حسب المنطقة، هو من
0: المال باط من صحم
1: وانت رايح هذاك حدال،
0: أي
1: بعضهم حدال زين نقول لمبي لمبي غض
0: تمام زين هو هذا لما كذا يعقد ويصير مانجو
1: زين
0: تمام هل تختلف مثلا شجرة الحدال عن شجرة المانجو اللي مثلا بحجام كبيرة
1: الحدال اللي هو اصلا نفس المانجو الناضج بس قبل النضج يقطف
0: بس احيانا انت صغيره يعني ما يكبر حجمها
1: لا هني لازم تدركين ان في اصناف كثيره والاصناف الكبيره تستحب ان تكون ناضج يستمتعون فيها يعني وبعدين اكثر حلا فيها يعني طعمها حاله أيوة. كبيره فلو تجين تقصين مثل ما تقولين مرحله الحدال اللي هو الغضه يعني ما فيها حموضه الاصناف الصغيره تستحب تكون ناضجه لان غالبا بعضهم فيها الياف ونفس الشيء لو نضجت فيها حموضه عاليه فتستحب استخدامها كحدال للاتشار وغيره وايد مفيد وبعدين السنه وايد قل حصاد المانجو الناضج
0: هذا اللي ابي اوصل لك
1: حلو.
0: شجر يعني نحن في عندنا شجره تبارك الرحمن من السنه يمكن الحين من 15 سنه معانا هذه اول سنه ما تثمر
1: المانجو يمر في مراحل تسمى العوام يعني احيانا تي مرحله مرت بجهاد ولا شيء ما تثمر شيء طبيعي الموسم الماضي اغلب المانجو نوعا ما اجهد الموسم الماضي كان غزارة المانجو بكل مكان بشكل
0: صح
1: عجيب
0: صح
1: انا عندي عدة اصناف العام ثامر بكميات السنة ما ولا ثمر ولا تزهير مثلا مباشر بتزهير وتساقط
0: بتات ما كان في شيء
1: فهذا له عوامل اللي هو تمر المانجو فيه مثل ما يقول لك اللي هو فترة العوام توقف بعض الاصناف لا خلاص هذا شيء روتيني معها عام تثمر عام لا عامين تثمر عامين ما تثمر هذا شيء يعني شيء طبيعي العوامل المناخية تقلبات الجو الأمطار السنة حتى شيء غريب يعني معنا في الباطنة في العادة دائما يبدأ الصيف برطوبة السنة وصل درجات حرارة عالية جدا والرطوبة تعتبر شيء محمود الأشجار احنا نضايق منها بس أنا أفرح للرطوبة يعني ما أتاق غرب بينما اللي عندهم غرب يقولك نرتاح ما أروح أسبحك الحين وغيره ما أعرف إيش لكن الرطوبة شيء محمود الأشجار لك عاد ما يكون شيء مبالغ فيه الرطوبة الطبيعية فهني له دور بالإثمار أو للتزهير يعني حتى شيابني فرحون لما يكون في غربي ليش؟ لأن النخيل يكون إثماره ونضجه ممتاز جدا الغربي الرطوبة لا حال الأشجار اللي هي استوائية المانجو غير يعني أعطيك مثال نسبة نجاح المانجو في المناطق الداخلية أو الوسطى ضعيفة جدا مقارنة في مناطق الساحلية يعني الحين الحمد لله في شباب اجتهدوا ونجح عندهم المانجو في المناطق الداخلية لكن هيئوها الظروف المناسبة يعني أما كظروفهم الطبيعية غالبا لا ما ينجح بينما النخيل في المناطق الداخلية والظاهرة أكثر جودة عن المناطق الساحلية حتى لما يقول أمي قارة طب هذا من وين يقول لك أمال حيور أوه هذا رقم
0: أيوة
1: واحد
0: صح بالفعل
1: أيوة أمال حير هذا أمال حيور أوه هذا جيبه
0: جربت الرطب
1: أيوة جزاكم الله خير تقهويت معكم
0: هذا تبع أعتقد
1: مال حير
0: يبينا الله يعطي العافية الحسين بس ما أدري من وين يمكن مال حجر
1: مناطق الداخلية وكذا يعني لكن هو أكثر جودة يعني على فكرة معلوماتي في النخيل ضئيلة أنا ترى أنا بعيد كل البعد عن النخيل ولا زارع ولا نخلة
0: غريبة
1: جاتني فترة تينا حساسي لما أكل التمر أو الرطب
0: سبحان الله
1: وتعقت من النخيل فصرت شبه نادر أكل يعني هذا بس إذا رغبت وإذا كريت حبة حبتين فبس سبحان الله الواحد سبحان من أي شيء يبتعد ما زرعتهن
0: أيه.
1: ومن غير يعني لو نرجع زمان يدي الله رحمه غفر لي يعني لما كانوا يقبروننا على القاط وكذا أيه. واهتمام أيه. نخلة كنا نستاء أجازة الصيفية وتعال مصحاي من لا يعني
0: تيدو اليد يعني نحن عندنا يقولون إن يد النخلة
1: يداد أيوة. أيوة لكن هو. يدي اللي هو جدي
0: يعني هذا شوية أيوة. اختلاف
1: أيوة لما أقصد جدي يعني الله رحمه غفر
0: أيوة أيوة.
1: ما أني يعني كان عندنا مزرعة بس أحيانا كان في بيتنا فيه نخيل أو بيت جدي شيء نخيل نروح أو أحيانا في مزرعة أحد من الجماعة الله رحمه غفر له فهني شوي عندنا عقدة من النخيل يا أخي رطب جاهز يباع ولا تنبت ولا تحضر ولا شيء واشتري رطب جاهز صلى الله بارك
0: على فكرة على مسألة التحضير أنا هذا أذكر كانت أمي تقول حق أبوي تقول له يب عامل يحضر النخلة
1: نعم
0: يعني
1: يمكن الوالد يرفض
0: يعني طبعا أكيد يرفض
1: حبهم تعلقهم في النخيل ترى ما شوي يعني أنا مكان اللي اشتريت المشتل فيه اللي أسست المشتل يمكن تخلصت من 12 نخلة وكذا مكان يعني وكبار يعني فوق 20 متر 30 متر
0: ما شاء الله
1: فأنا أقول حل صاحب المكان يعني أقول الله يرحم لوالدك يعني لو كان عايش والله ما قدرت أشيل نخلة واحدة مني يقول لا بس خلاص شلهني هو عشان المكان ممر كذا قلت والله لو الوالد عاش والله مستحيل طبعًا. على قصر قاب يقولك ما تمس النخلة
0: ما أدري يعني سبحان الله في كذا تعلق جدا كبير بالنخل وبعدين هي أساسا اليوم يعني تمثل هوية كذلك
1: بالضبط يعني حتى أي. بعضهم شوفي في مقتبل العمر زرع نخلة لين هو يوصل مسن حتى 80 سنة النخلة عايشة فيقول هذا أنا زارع عنها هذا أنا زارع عنها تبقى ذكرى يعني بعضهم فعلا ما يرضى يتخلص منها يقول هذا يعني مثل ما أقول اللي ورثناه من الوالد أو يعني ذكريات الوالد بعضهم لا ينت... مات شل
0: والله تعرف من الأشياء يعني عبد الحميد اللي مرات يعني كذا نشوفها وتحس في الخاطر يعني مثلا أنا إنسان أبد يعني مالي في الزراعة ولا مهتم بالجانب الزراعي لكن لما مرات مثلا نمر كذا في الشارع نشوف مزارع فيها تبارك الرحمن يعني عدد جدا كبير من النخيل وكلهن ميتات والله إن تحس في الخاطر
1: شوفي في عدة أسباب بيذكر سبب يمكن البعض يزعل مني
0: يمكن بسبب الإهمال أنا
1: لا شوفي أنا بخبرك بعضهم أول حاجة مثل ما قلت لك أنا المزرعة مقرعة هذا كلام شي يا ابني محتاجة أيوة. مصاريف هذا أحد السبب السبب الثاني ملوحة الماء أو التربة وشح المياه فهني طبيعي النخلة تتأثر يعني فالمزرعة كذا

0: ما في بعض عشان بعدين ممكن يحصل تصريح إلى تقسيمها إلى أراضي سكنية تقسم المزرعة، ترى لازم ترخيص من تقسيم أيوة. من أرض الزراعية إلى أرض هذا، فهذا ممكن يعني يستخدمونه عادي بالعكس، يعني توصل بعض المناطق يعني نسبة الاستيعاب بيوت ماشية فل ما في أراضي، فهني الحكومة جزاها الله خير يعني عادي تساعد في هالمجال، ليش؟ عشان توفر بيئة سكنية مناسبة حال لقريب المنطقة. يعني بعضهم لدرجة أنه ما يحصل أرض في قريب من أهله ويحب يسكن قريب من أهله، يضطر يشتري أرض مكان بعيد، هو يحب يكون قريب من أهله، فهني عادي في تسهيلات في هالأمور. وقلت لك شح المياه أو من يدير المزرعة، هذا عوامل كثير، والملوح عندنا في الباطنة خاصة بمنطقة صوب شناص لو تشوفين مزارع يابس يابس يعني كامل أغلبها.
1: طيب هل في حلول يعني من
0: حلول زراعية موجودة، لكن كل شيء له تكلفته، عندنا المنتجات الزراعية سواء عندي أنا ولا عند غير المنتجات الزراعية اللي هي تخفض الملوحة. البعض يقول لك طيب الماء مالح عندي عملت تحلية، لما أنا يعني هذا وايد واجه مثلا بعض يصور لي أشجار أقول له عندك ملوحة، يقول لي لا أنا مركب ماء تحلية متأكد ما عندي ملوحة. طيب الملوحة ترى ما عندك في
1: البيت شو اسمه
0: في التربة، يعني أحيانا بعضهم يقول يعني ما تقول له عندي ملوحة يقول لا نسبة الماء عذب عندي 500 نسبة 600 ألف، عد معقول يعني؟ طيب كم نسبة التربة؟ يمكن 5000 نسبة الملوحة، يعني إيش تزرع؟ لازم تستصلح التربة، البعض يستبدل التربة لكن البعض لا يستخدم معالجات للتربة، التربة لازم تتشبع من الماء غسل مثلا يقول لك التربة ما حل عشان تنزل الأملاح، ليش يوم الأمطار يصير عندنا حرق الأشجار؟ أنت ما يمكن ما لاحظت هالشيء عفوا ما لاحظت هالشيء بعيونك، بس وايد نواجه مشاكل إذا فترة طويلة من الزمن ما نزلت أمطار وجات أمطار سبب لنا حرق. ليش يقول لك
1: أنت كيف تعرف كيف يعني حرق؟
0: أنا بعطيك مثلا، أنت تعرفين إذا كان عندنا أمطار مثلا خلنا استمرت خلنا نقول يومين ولا مثلا من الصبح لين العصر أمطار غزيرة انسقيت الأشجار صح؟
1: أيوة.
0: إيش رأيك أنا مباشرة من توقف الأمطار أروح أسقي أشجاري؟ معلومة تستغربين منها،
1: البعض يقول إنه خلاص
0: أسقيها بكمية كبيرة، أسقيها إيش رأيك؟
1: البعض يقول إنه خلاص إنه سقت،
0: لا أنا أسقيها بكمية كبيرة، بعد هني لازم نفهم أن الأملاح اللي موجودة على التربة يوم فترة طويلة ما تجينا أمطار ذوب الأملاح وتنزل على الأشجار على الجذور، فإذا ما سرعنا في العملية ترى ها اللي يسمعني لا تقول لي شرق آسيا وأمطار، الحين بوضح لكم لأن هذا دائما يوني عيل شرق آسيا أمطار ما ماتن ما احترقوا مسقوا، أوكي بوضح لكم أنا إيش قلت. قلت لك إذا فترة زمنية ما نزلت أمطار الملوحة تتجمع تذيبها مياه الأمطار وتنزلها على الجذور فيصير حرق، الملوحة تحرق الأشجار، فإذا تركزت كل الملوحة نزلت على الأشجار عادي يومين شوف الشجرة سوداء محترقة حرق حرق فعلا، يعني كان حد يمكن مولع نار تستغربين في الأوراق مش الغصن يعني.
1: أيوة أيوة.
0: حلو اللي حين بيطلع لها سمعتني اللي بيطلع لي ويقول لي لا شرق آسيا أمطار يوميا ما سقوا، حلو عندهم التربة يوميا تنغسل أمطارهم شبه مستمر مقصود ما فيها ملوحة.
1: أيوة.
0: يعني ماي المطر عذب والتربة دائما تصب عليها مياه أمطار، فوين
1: يعني ما في تركز الملوحة،
0: ما في تركز الملوحة، لازم تفهم ان عندنا في الملوحة متركزة في التربة وتريد تتأكد روح ذوق التربة أيوة لا هو أصلا يبين ملوحة التربة من فوق خاصة التربة الطينية يبين الملوحة تتجمع فوق فتنزل مباشرة بعد الأمطار، هنا الفرق لازم تفهم بين شرق آسيا وعندنا حنا والمناطق المطرية
1: فعليا. يعني خلينا نقول ان هناك فروقات جوهرية في هذا الجانب
0: جدا.
1: نحن نروح مستمعين لساعتنا الثانية وأكيد مكملين ومستمرين معاكم، أنا وايد مستمتعة بالحوار عبد الحميد يعني والله معلومات خير. جديدة أنا اليوم أعرفها في الزراعة ومنرجع البيت اليوم إن شاء الله
0: هذا نقطة من بحر
1: ضروري جدا أروح أنقلها لأبويا باترة كذا كذا كذا
0: أعطي الرابط خليه تابع مرة واحدة بس
1: بالمرة مستمعين ساعتنا الثانية ندخلها ونرجع لكم إن شاء الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير، غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان، اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا في ساعتنا الثانية. إن شاء الله الوقت كيف يمر بشكل جدا سريع. أتمنى يا رب تكونوا مستمتعين اليوم بهذا الحوار. ها
1: ما في ساعة ثالثة؟
0: لا مع الأسف ما في ساعة ثالثة
1: عشان نثريهم بالمعلومات.
0: لا أنت اليوم شكلك تبي تاخذ اليوم بطولة.
1: فاضي ما دام
0: ورايشي فعليا وقتك حقك
1: وعشان تخف الزحمة على الأقل ما الشارع عشان نرجع بعد
0: عشان نرجع الباطنة.
1: أيوه.
0: والله الزحمة. كلنا نفس الموضوع على فكرة. يعني أنا أحاول أني أطول في الدوام علشان تخف الزحمة
1: بالضبط
0: وأرجع
1: بالضبط
0: يعني على راحتي. لكن إن شاء الله يعني شوف نحن ترى نبي هذه وقت الذروة وقت الزحمة.
1: نعم.
0: هذا بالنسبة لنا موضوع جدا إيجابي.
1: لا الحين ترى ياسي تابعوني اللي في الزحمة ترى المخرج لما قال لي قلت له يا أخي وقت الظهر كي قال بالعكس عشان تحصل على نسبة استيعاب مشاهدة.
0: أيوه.
1: يستمعونك في الطريق
0: يعني
1: ما عارف إذا حد مهتم يتابعني ولا لا.
0: لا أكيد طبعا إن شاء الله يكون يعني هناك في اهتمام لهذا الجانب. إنزين نحن أيضا نكمل في مسألة اليوم عبد.
1: نعم.
0: الحميد تضليل المحاصيل من الشمس هل هذا الموضوع يساهم في
1: جدا
0: يعني جودة الإنتاج في الصيف؟
1: جدا. أول حاجة يقلل من عمليات النتح. أول حاجة أنا عذرا قبل إجابتك عشان نفهم موضوع التعاملات الصيفية أو إذا كنتوا أنتم حضري لي سؤال عن زراعة في الصيف هذا ما خلي بعدين.
0: لا عادي قولها.
1: أوكي. أطري. أول حاجة قبل أن ندع المحاصيل البعض يقول مثلا أنا كون كصاحب مشتل ودائما أقول أنا أحب أزرع في الصيف يقول لا أنت قاس تروق عن مشتك عشان نشتري شتلات منك. لا تشتري من عندي. اشتري من أي مكان عندي. أنا شخصيا أحب الزراعة في الصيف. والبعض بينصدم يقول لك لا الزراعة تزرع في الشتاء. عشان نفهم بس لما نزرع في الشتاء بس أول حاجة عشان ما نخسر شجرة إن الجو بارد. ولكن من نزرعها خلنا نقول مثلا شهر 10 و11 و12 و1 فترة سكون ما راح تطلع ولا ورقة غالبا ما راح تطلع ولا ورقة. هذا بس زرعتها عشان شوية تتأقلم على المكان. انت تقولي مشكلة هذا المشكلة انت ما مهتم في الزراعة لكن
0: لا
1: لو لاحظتي في الصيف
0: أيه؟
1: نمو الأشجار أسرع في الصيف. في الصيف دفع نموات الأشجار خضر.
0: لاحظ هذا الشيء يعني ايه معروف.
1: فالحين لازم نستنتج ان في فترة الشتاء اللي هي مرحلة سكون الأشجار. فأنا لما أزرع في الشتاء عشان أحافظ عليها من تقلبات أو صدمة الحرارية. لما نزرع في الصيف هذا أنا بروتوكولي اللي اتبعه. أنا قلت لكم أنا هاوي مش على الدراسة ولا درستوها. إذا ما تجرب ما راح تفهم أو تتعلم. جرب وبتعرف. لا تقول سمعت معلومة لا معلومتك غلط. لا تغلطني في معلومة أنا مقربنها وصورت لك أمر الواقع لأن أنا أصور وأطبق قبل وبعد أخلي المتابع شاب. فإذا لا تغلطني إذا ما شايف شيء أمام عينك في حسابي لا تغلطني. أنا أعطيك دائما حسابي عن تجربة. أنا أزرع في الصيف ليش؟ فترة مد العصارة في فصل الصيف وفترة مد الجذور في فصل الصيف. ليش في الصيف تدفع العصارة وكذا وفترة سكون الشجرة لما تريد تبحث عن الماء وش تسوي؟
0: تمتد جذورها.
1: تمتد جذورها. حلو. في الشتاء نسبة قليلة بحثها للماء أو تحتاج للماء. متى تحتاج في الماء أكثر؟
0: الصيف.
1: في الصيف.
0: أيوه.
1: أنا وش قلت لك أول عشان الشجرة تصير كبيرة العملية التوازنية؟ إذا كبرت الجذور كبرت الشجرة. عملية توازنية طبيعي تكبر الجذور تكبر الشجرة. في الصيف تحتاج للماء أكثر. فإحنا شبه تعذيب الماء مثلا ما نخليه قريب من الساق نحطه على مناطق بعيدة كل مرة من بعده عن أصل الساق.
0: أوكي.
1: مجبرة الشجرة. أوكي. عن البحث عن الماء. فبالتالي إيش تسوي؟ تمد جذورها.
0: أيوة.
1: إذا مدت جذورها دفعت أوراق نموات خضرية. لكن ما أقول عبد الحميد قال لي نزرع في الصيف بقي وأزرع بسم الله. أوكي أزرع بسم الله. لكن هل أنت مدرك في المعاملات الصيفية أول شيء التضليل عشان تكون أنا أكلمك لين اليوم مستمر في الزراعة. حتى أنا أكلمكم قبل أسبوعين زارع شجرة مانجو مصورين الحين حتى بصوركم اليوم تابعوني في الليل في الستوري إنه دافع نموات خضرية مع أنه مزروعة قبل أسبوعين قبل لا أسافر مرة زرعته وسافرت راجع من السفر كلها نموات خضرية جديدة بينما في الشتاء متأكد إن شهرين ثلاث شهور ما تدفع نموات ما صار لها أي احتراق ولا شيء. لكن أنا زارع تحت روكلين أخضر يعني في تحت تضليل. انتظام الري عامل مهم ورئيسي جدا. بعضهم يسقي بالعشوائيات في الصيف بكميات كبيرة فبالتالي عفن وموت الأشجار أو وقف النمو لأنه ما قادر تمتص العصارة يحجب امتصاص العصارة. فأنا مركب نظام الري الأوتوماتيك. أنصح كل واحد يتابعني نركب نظام الري المنتظم. انتظام الري يعطي سلامة للأشجار. إذا كان في تفاوت في كميات الري الشجرة كأنها مذبذبة ما باستقرار ما تكون مستقرة يعني. لكن على التايمر مثلا يوميا الساعة 7 الصبح إلى 7 و 5 دقائق، يعني خلاص شقراء على الانتظام يوميا ساعة 7 5 دقائق تحصل ماي نفس القرع اللي بتحصلها بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة. هنا صار انتظام. بينما أنا سقيت شقر اليوم خلنا نقول 5 لتر بس بالبيف، تحت البيف ونسقيت عادة 5 لتر اللي هو متى سقيت مثلا خلنا نقول الصبح، بكرة صار له ظرف نمت بيسقي العصر يمكن يوصل 10 لتر يمكن يوصل لترين، فصار تذبذب بالوقت صار اختلاف. طالما يرجع يسقيها مثلا خلنا نقول المغرب والصباح، صح هذاك اليوم قال يلا انا متعود اسقي الصبح اسقي الصباح، اذا من المغرب الى الصباح كم نقول 12 ساعه، اذا بعد الماي ما شربت الشجره صح.
0: تمام تمام.
1: فبيسبب عفن في الجذور لان الشجره شربت اكثر عن حاجتها، وصلت الاكتفاء الذاتي، حتى التربه وصلت الاكتفاء الذاتي من هذه المياه فيسبب تعفن لان ما راح تتصرف المياه، خلاص الشربه شربت بما فيه الكفايه بتحتفظ بالماي. فهذه المشاكل اللي تسببها، فانا اقول لكم انتظام الري بالتايمر انصحكم فيه وبقوه يعني.
0: زين يعني هذه فعليا معلومه جدا قيمه لربما كثير يغفلون عنها. ويمكن يعني نحن فعليا في البيت احد الاشخاص اللي وايد نغفل عنها ونسقي بعشوائيه الزرع.
1: لا ما انصح
0: فعليا لانه ما يعني ما مدركين حجم انه مثلا انه في هذا الوقت.
1: مثال بسيط بعطيك اقطع لك كلامك عذرا.
0: تفضل.
1: اول يوم رمضان كيف النفسيه عندك تكون؟ صداع ومزاجك ما اكل ليش؟
0: جوع اول وتالي.
1: متعوده غالبا على 3 وجبات في اليوم، رمضان تغير روتين. فما بالك الشجره ما مثلا خلاص تعودنا رمضان اول 3 ايام تعودنا خلاص ان الصباح اللي هو قبل اذان الفجر ما ناكل وبعد الاذان ما ناكل، خلاص الجسم تعود بعد 3 يوم رابع يوم. بينما الشجره انت تعطينها ماي اليوم بكره ما تعطينها ترجعين باكر عصر، ما صار شيء منتظم. في رمضان بننتظم.
0: أيوة.
1: بس اول يومين نذبذب الشجره كل يوم مره بصدمه مسكينه يستعذبها. ايوه
0: فعليا فعليا ياسين نعذبك المره نعطيها نظام ري معين.
1: ايوه.
0: انزين بما انك ذكرت او تطرقت لطريقه الري.
1: نعم.
0: تمام. ويعني انت ذكرت انه مثلا ما نسقيها مباشره كانها طريقه تعذيب علشان.
1: ايوه اسوي حاجز حاجز على القذع الرئيسي وكل مره يبعد الحاجز.
0: أوكي.
1: افضل.
0: هل هذه الطريقه افضل من نظام الري انه يعني ما يعني مثلا نحط مثلا
1: مباشره على القذع
0: مباشره على
1: ما انصح انا اشوف ان عادي عندي كذا، لكن بحكم ان اسقي كميات بسيطه ما اغمر انا ما عندي مشاكل الشيء تربتي رمليه سريعه التصريف. لكن اللي عنده بالتربه طينيه واحواض ويسقي اللي هو كميات الغمر اللي ما أنصح فيها، هذه مباشرة تلامس دائما الجذع الرئيسي فممكن سبب فطريات سبب تعفن وغيره تسبب مشاكل.
0: واضح.
1: فهذا أنا ما متبع ذاك النظام لأن ليش بحكم أن تربتي رملية سريعة التصريف الآلية اللي تابعني قاس اتصل الله خليك لا تتصل خلينا
0: على هو الحين
1: على هو الحين زين. فأنا بحكم أن التربة رملية فعندي بايب اللي هو أتحكم فيه أنا أحط كل مرة مكان.
0: أيه.
1: فأوردي اليوم بتشرب من هاك المكان لمدة أسبوع أسبوعين بعد ما نقلت تشرب من ذاك المكان فياس عذبها يعني شوية. والحمد لله رب العالمين ما عنده مشاكل أوراق في مشاكل لا يفكر البعض. لما مرة جاني واحد زارني وعطاني مثل ما نسيت بر لليوم دخل مزرعته للأسف الشجر اللي على يمينه مرة عند الباب مصابة قال لي باب النجار مخلوع. قلت له كيف يعني؟ قال يعني يصير نجار بس بابه مخلوع؟ ما يصير لأنه نروح بيصلحه.
0: أيوة.
1: أنت يصير ما زراعة وعندك إصابة؟ قلت له ما معناته يعني حتى ترى طبيب العيون يمكن تلقاه بس نظارة، طبيب زراعة الشعر أصلع، طبيب الحميم يمكن عليه جسم ما شرط ترى يعني ما معناته خلاص الشخص ما يصاب بهالشيء. شيء الآخر لا يخفى عليك إنه مكلف. أنا أحيانا في أشياء ما بأمانة ما مستحق ان ادفع قيمه المبيد او السماد اللي بعطيها حل هذا الشجره، استحب استبدلها لان قيمتها ارخص من قيمه المبيد اللي بعطيها. فاستبدلها ما عندي مانع. بعدين في اشجار عندي محرم عليها كل شيء فقط ماي، هذه تسمى اشجار تجارب عندي. يعني مثلا شجره الفلانيه بعطيها سماد معين عشان اعلان خلنا نقول ان قربه، وقلت لك ان بدايه الحوار عندي لازم المنتج ياخذ نتيجه عندي واصور قبل وبعد عشان المستمع يشوف ويتاكد ان هذا شيء مصدر موثوق.
0: ممتاز.
1: ما اعطاني مصدر موثوق اسف معلم لو يعرض لي عليه مبلغ. يمكن الحين بيستمعوني ما يدركون هالشيء لما يشوفون اعلانات عن المنتجات. ربي شاهد على هالشيء. الستور عندي فل منتجات معظمها ما تم الاعلان عنها وانعرضت علي مبالغ، والله انعرضت علي مبالغ ضعاف ولليوم رافض لان انا اعتبر هذا شراء ذمه.
0: طبعا
1: يشرون ذمه الشيء الاخر. اذا فقدت ثقه الزبون او متابعي او سمعتي فقدتها انا فقدت كل شيء. يعني يمكن اكسب اوكي المبلغ الاول بيني عرض علي بس بعدين راح اخسر مبالغ من سواء كان من زباين يجوني للمشتل وغيره. انا مشتل جديد لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الزباين ليش يعرفوني فيوني يلتقون فينا، هذه نعمه من رب العالمين.
0: من متى فتحت المشتل اذا يعني من
1: يعني فتحت كامل خلينا نقول كامل خلاص شهر اثنين،
0: هاي شهر اثنين يعني
1: انا لازم احط تلفون وضع طيران عذرا هذا متعمد يعني
0: بس يعني قبل لا هذين نحن اوريدي اصلا اوريدي بنطلع فاصل الحين فتقدر ترد عليه مستمعين نطلع فاصل البي بي سي وان شاء الله بعدها راجعين مكملين وياكم ونعطي عبد الحميد فرصه انه يرد على الاتصال.
1: لا ما راح ارد هذا يضيع علي.
2: ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي، أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد أو يرفع صوت التلفزيون أو ما ينتبه للتعليمات أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
3: المادة 60 من قانون العمل: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
8: تم الاعتداء على رعيان الأغنام وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
7: مجموعة محام الطوارئ السودانية تعلن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
9: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
7: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن تخفيف القيود على منتخب إيران مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي. bbcarabic.com.
10: صيفكم مع هلا.
11: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
10: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم. والله على فكره ترى يعني عبد الحميد انسان غريب غريب غريب فعليا، بس ما راح اتطرق لذاك الموضوع، خلونا نكمل في الزراعه لانه تقريبا عدنا 40 دقيقه يكفن عبد الحميد.
1: قابل للزياده
0: والله ما اعتقد انها قابل للزياده.
1: الخميس تشرد.
0: الخميس تشرد فعليا.
1: نعم.
0: انزين يعني بما ان احنا اليوم تكلمنا عن تعفن الجذور واللي هو ما ادري يعني يسمى القاتل الصامت ايضا.
1: بالضبط، هو القاتل الصامت اللي هو كيف انا قلت لك ذيك الساعه ان ما يعطيك مؤشر ان الشجره مصابه تعفن الجذور الا اذا يمكن شفتيها ميته. ليش؟ او يعطيك يعني ما يعطيك نتائج اوليه، يعطيك نتائج متاخره خلاص متقدمه. فهذا يقول لك قاتل الصامت، انت ما حد الا اذا تشوفين الموت الرجعي.
0: ايوه واضح.
1: او الشجره بيوم وليله يابسه كامل فقط خلاص، اخر جذر عفن بس انتهت.
0: حلو واضح. انزين اليوم يعني ايضا هل يمكن مثلا للمواطن انه يكتفي او انه يحقق اكتفاء ذاتي من الخضروات الورقيه والاساسيه من حديقه منزله؟
1: نعم.
0: وكيف يبدا وايش اللي ممكن يزرعه في البيت؟
1: ممكن جدا، وهذا تكلمت فيه يعني حتى الموسم هذا اللي انا كان عندي تجهيزات المشتل فما تفرغت للخضره وايد، فما اعطيتهم محتويات زراعيه. الموسم اللي قبله كنت أنتج حتى أحصد فراولة بكميات في ولايات المصنعة وأصور أحجام ممتازة جدا يعني. الورقيات بمختلف أنواعها، طماط، زرعت طماط 32 صنف طماط ألوان أنت في حياتك ما شفتيهن يعني. البصل عدة أنواع، الفلفل 21 صنف. هذا كله حصاد كنت أوزعه، وعندي حصاد لليوم من الفيفاي والتين وغيره يعني مرات توصل كميات
0: في فراولة علشان أمر آخذ.
1: لا الحين ما في موسم فراولة. أمس كنت أكلم أحد الزملاء الله ذكره بالخير عشان أستورد 10,000 شتلة فراولة.
0: ما شاء الله
1: 10,000. لكن من أقوى الأصناف يعتبر فراولة عالميا، وبيكلفني السعر وايد عشان أوفر في المشتل حال الموسم. متى بيتوفر شهادة؟ لا ترسل لي أريد شتلة فراولة، ما عندي. أنا بنفسي بعلن إذا عندي فراولة. زين، لأن دائما هذا الأشياء لما أتكلم فيها ترى والله يوني. أنت تكلمت عن كذا نريد، أنت تكلم أحنا مثلا تكلمت أنا أحني أعطيك مثال. حصاد الفيفا عندي ما شاء الله تبارك الرحمن. لو أبيع يدخل لي ذهب. ما أبيع ولا ثمرة.
0: ليش؟
1: كلها وزع، وأقل واحد ياكل من حصادي أنا. حتى فراولة لو شوف ناضجة أخليها أقول لا بينا ضيف بيكطف.
0: ليش ما تبيعه؟
1: أنا أول حاجة أحب أوزعه الحمد لله رب العالمين، ومني مكتفي اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: ما تتصورين سعادتي لو حد ياكل شيء من ثماري. وهذا الشيء ذكرته في حلقه ماضيه وبذكره من الحين. زمان بدايه الزراعه كنت ازرع ذره كلفتني كثير، وكنت جالس عمي ما محبين الزراعه، عمي علي الله حفظه، فتكلمت عن الزراعه قلت لعمي صرفت وايد على الذره لكن طلعت كمية حبه. قال امك وابوك كلوا منه؟ قلت له ايوه. قال تسوى الدنيا وما فيها. يقول يوم تزرع شيء لو يطلع لك حق بسيط ومخسر انت وايد، لما ياكلون اهلك او احبابك تسوى الدنيا وما فيها.
0: الله.
1: وفعلا انا لما اشوف حد ياكل يعني حتى بيتي اقل بيت يتخلى حصاد مزرعته، بيوت اخواني بيوت ربعي يحصلون من الحصاد.
0: سبحان الله، حسافه ما مجاورينكم
1: عادي في بارس انت خاطر انت من دوامك ها
0: وانا راجع اخذ البطه
1: على المكتب ولا في المشتل مر المشتل واخذيها يعني.
0: الله يعطيك العافيه فعليا يعني في ميزان حسناتك.
1: الحمد لله رب العالمين. والله هذا احد اسباب البركه والرزق والنجاح يعني
0: فعليا.
1: يعني لما تطلع من ثمار توزع ترى تحل البركه. انا اعطيك مثال، هذا احد اخوان المصريين في عمان عند مشتل، كان سافر الله حفظه، كان عنده فراولة وناجحة وتثمر ويقطف منها شبه يوميا لدرجة حتى الصفرد اللي هو تعرفين صفرد صفار العمان الطير سمان.
0: أيوة أيوة.
1: يأكل منه دائما يوميا، يقول يأكل منه. فكفيلة قال لا خلاص غطي شبك عشان ما نخسر الحصاد. يقول من غطي الشبك نزلت يمكن خلنا نقول يمكن 70% من نسبة الحصاد. يقول بدل ما نطلع كميات في اليوم صرنا نطلع عدد بسيطة. ليش؟ راحت البركة. أنا أكلمكم في ناس جزاهم الله خير متبعين هالنظام، وفي ناس لا. لما نغطي ثمار النخيل ويقولك لا أذان الطير يأكل الطير، هذا رزقه الله كاتب رزقه. إذا ما يحصل رزقه إذا كان كل المحاصيل تغطى، ورزقه وين؟ عارف إن رزقه مكتوب لكن هذا رزقه. يعني لموسم الرطب ترى يغذيه ويدفع يدفع لقوة حال الطيور وغيره حال الفروخ مالهن يعني. غطيت عذوق النخيل مثل ما يقولوا غيره، خلي وحدة لله
0: اي والله فعلا.
1: غطيت ثمار الزيتون خلي لله وحده, ثنتين ثلاث, التين غط خلي لله ما تغطيه كله يعني. يقول نتأذى, لا ما أذية, هذا هذا البركة حلت في بيتك. لما الطير أو الحيوان ياكل من حصادك هذا حلت لك بركة, أنت رزقه مكتوب عندك أنت يعني, أنت مأجور على هذا الشيء. وارجع لك الحديث اللي قلت لك, ما ما ممون يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيم إلا في أجر يعني. فهني أنت كم أجرك, اترك جانب شيء لله. أنا أعطيك مثال ومفروض ما أتكلم فيه, عندي شجرة تين والوحيدة من هذا الصنف اللي عندي اللي هو التين سلطانة وغزيرة قدام الانتاج, واصل ارتفاعها فوق 4 متر ما أقلمها بدأ معنا التين يقلم جامد, ومن تحت أقلمها كامل عشان ما حد يقطف ثمرة واحدة. هذا هادني إياها شخص وأنا ناونها صدقة جارية عنه. فلي أجر أنا, ما أنا ما لي أجر يعني, صح أن هذاك لقل, لكن أنا تركت عشان الطيور تحصل شي تاكله, ما بغطي كل ثماري لأن أغلب التين عندي مغطى. فالطيور لما تجي عندي وقتت الأمان والسكينة عندي, وقتت الرزق مكتوب عندي, الله كاتب إنه ما أنا, هذا لله ما حالي أنا, فأترك مجال والحمد لله رب العالمين.
0: والله ممتاز يعني فعليا اليوم يعني ضروري
1: ثاني حنون يعني
0: واضح واضح ما شاء الله, ضروري ان فعليا اليوم الكل يلتفت لهذا الجانب انه نخلي شيء لله علشان تحل يعني البركه في الرزق.
1: ابسط حاجه نسقي احنا ايش قالنا, خلينا نقول لي مركب تايمر. انا عند كل حنفي اغلب حنفيات يصب فيهم ماي التايمر حاط وعاء يتعبى ماي اوتوماتيك, خاصه الحين في الصيف بش طيور كثير تشرب من عندي قطط وغيره, حطوا وزعوا ما خسرانين شيء
0: لله
1: الحمد لله رب
0: الحمد لله. تمام عبد الحميد, اليوم يعني كيف من الممكن ان نحول ثقافه التشجير من مجرد ديكور خارجي الى جزء اصيل من تصميم المنزل او البيت العماني؟
1: حلو, بعطيك مثال. انا ما دخلت استراحات تتمنين تعيشين فيها؟
0: أي والله وايد.
1: وللعلم حجم البناية اللي داخل استراحة أصغر من بيتكم يعني, يمكن بيتكم كبير وهذاك فيها الاستراحة فيها غرفتين وصالة مجلس كذا, لكن فيها زراعة وايد تقول أتمنى أعيش هنا. ليش أكلتوا مساحة الأرض من البيت بزيادة عدد الغرف وحجم الغرف والمجالس وغير اللي هي ما منها فايدة أصلاً؟ يعني بعضهم يبنى مساحات والله العظيم مساحات فارغة ما محتاجينها, عدد الغرف 5 غرف, غرف خلاه يستور حتى ما مستخدم وكل مساحة البيت, ومن خلص ضرب البيت كله انترلوك ولا كنكري. أيوة. انت اكلت مساحة بيت, اترك مساحة للزراعة. ما اقول لك انا ما يعني واقف ضدك, الله يزيدك ويرزقك يعني. طبعي. انا بعدني ما بنيت بيت اللي هو بيت العمر اللي بستقر فيه, لكن ما فكري لو الله منعم علي ما فكر ابني بيت ضخم, ابني بيت بديزاين في حديقة ارتاح يعني. تخيلي الحين انت استراحت عشان تفهمين الصورة, استراحت اللي هي اسوي محتويات فيها تارك مساحة 600 متر, ترى هي عدة اراضي تارك. أيوة. مساحة 600 متر اللي هو بيكون في بيتي, والحين الحمد لله اشجاري كلها كبار وفيها ثمار وحصاد. تخيلي من اول يوم انا اسكن بيت انا عندي حديقة جاهزة.
0: والله روعة.
1: بينما تزرع بيتي
0: بديت احب الزراعة. بديت احب الزراعة
1: والله. الزراعة شيء ثاني, تسقين اشجارك, تسولفي مع اشجارك كذا, ما اعرف ايش.
0: عبد الحميد على طار السؤال يعني السؤال.
1: أيوة يصير عارف سؤالك يصير تسوي فيه مع الأشجار.
0: أيوة صح. تعرف هذاك المقطع اللي مرة انتشر في السوشيال ميديا لما لا لا لا سووا الغرب إن مثلا توقف عند الشجرة وتقولها يعني جنب كذا أوراق الشجرة.
1: جربت ونجح
0: والله,
1: واللي ما بيصدقني على راحته.
0: شوفون جماعة علشان يعني البعض اللي ما يعرف إن الواحد يوقف عند الشجرة ويكلم الشجرة يقولها إن قربي مني.
1: بقول لك موقف يعني فعلا لا لا لا شوفي هذا لا انا عشان ما تفهمون هاي سالفه قربي مني لا انا ما مقتنع فيها.
0: لا انا هذه شفتها في السوشيال ميديا.
1: هذاك هو حركها يعني قربي مني ولا في عفريت ورا دفش ها شوف يعني. لا لا ما الشجره ترى ما فيها مخ.
0: خبرني يعني ايش اللي جربته انت ونجح؟
1: اول حاجه اللي هو نسمع بس ضد هالشيء يعني ما مقتنع ان اتكلم الشجره او توبخ شجره وتثمر.
0: انزين
1: سبحان الله. وهذا لو الأولى أقول يمكن صدفة, عنده شجرة زام تالند أبيض وصاحبي يتذكرها اسمه خالد المرزوخة, كان يريد منها أقلام عشان يطعم ما يلها ثمرت.
0: الأقلام اللي هي الجذور
1: أعواد عشان يطعمها. أيوة. يركب على. أيوة. هذا. أيوة. بعد 4 أيام هو قال بيجيك بعد أسبوع, بعد 4 أيام الشجرة من قمتها إذا خالد تسمعني من قمتها إلى تحت وصورتها في الإنستغرام فل, حتى الغصن الرئيسي فل تزهير يعني ما في مجال يشيل غصن واحد
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: بعد 4 أيام قلت لي يلا يمكن صدفة عندي شجرة تين. وقلت يعني حتى أنا سؤال عندي العامل الباكستاني حسن هذا صديقي يعني دائما يطلع محتوياتي. حسن هذا إذا ما يجي تين أعطينا 2 أسبوع أقول له يعني شوي أعطيها مهلة ما طلعت ثمر بقية ثمرة. 2 أسبوع قص ما خلي هذا. قال زين قص عاد فوني نازعهم معي وفاهم السالفة يعني. والله العظيم يمكن في اسبوع ثمرت كامل
0: ما شاء الله.
1: الشيء الاخر قلنا نقرب من قريب هالكلام، عندي تفاح قاوه انا وصاحبي زارعينهم مع بعض، ثمرت عنده وانقهرت ما ثمرت عندي. جيت عند هذا وقل حسن هذا ليش ما يجي؟ قال سوي جنجال ورفست بريولي. والله العظيم ورفست بريولي.
0: الشكرة
1: حسن هذا عاد هني ما حددت مدة، خاف ما تثمر ما أريد قصة يعني.
0: أيوة أيوة.
1: إذا ما يجي هذا موسم قص. أقول حل عامل يعني. والله ثمرت. لين الحين أقولكم ترى ها أنا أقولكم يعني يمكن صدفة يمكن أنا أكلمكم عن تجربتي عشان يعني ما حد يكذبني.
0: ثلاث تجارب يعني.
1: ثلاث تجارب كذا. المهم أيوة. كنت أقدم ورشة في أحد المدارس.
0: أيوة.
1: في معلمة قالت لي فعلا سمعت هالشيء وجيت أكلم المانجو عندها مانجو ما ثمرت. تقول لي كلمت المانجو مالي قلت لها إذا ما أثمرت ترى السنة الجاية بقصك. تقول لي ثاني يوم جيت لقيت المانجو طايحة بكبرها، قلت لي هذه تقول لك إنه ما راح أثمر أصلا، لا تعقين السنة القادمة عقيني الحين. والله تقول الشجرة لقيت طايحة، قلت لي حقيقة؟ قالت والله لقيت المانجو بكبرها طايحة.
0: يا ربي معانده يعني
1: شجرة كبيرة يعني هذا ما راح تثمر.
0: سبحان الله.
1: ما تقول في ريح ولا شيء، سبحان الله. إيش السبب؟ ترى نوب ما نرجع نقول لك يعني بالكلام صارت عشان تكونون فاهمين، ترى هذه أسباب، يمكن صدفة، يمكن يكون في حشرات مثل عقور قاص جذورها، أو يمكن حجم الجذر ما متناسب، يمكن حد طيحها في الليل وما حايدين. المهم لقيت الشجرة طايحة ثاني يوم.
0: بس شوف نحن في عندنا رسالة عبد الحميد من قبل المستمع، يقول مساء الخير مساء النور عليك. يقول كلام الضيف صحيح، يوم تجلس مع زراعتك ترتاح ولا تحس بملل لو مرت ساعتين أو ثلاث ساعات.
1: وش عشر؟
0: والله وحدك مع الزراعة ويوم حد يأكل من ثمار زراعتك تفرح،
1: تسوى الدنيا ما فيها. على فكرة ترى تقلل من شيخوخ المبكرة الزراعة، اللي يقضي ساعات طويلة في الزراعة وكذا وانسجامه مع الطبيعة والحاجة فقدان للطاقة السلبية، تفريغ للطاقة السلبية. وبعطيك معلومة هذا الشيء يابني يعرفونها، واسألي أبوك الله يحفظه، قولي له هل صحي أن أمشي في المزرعة بلا نعال؟
0: هاي نفس المشي على رملة البحر،
1: هي رملة تفقد أو, أو, أو, أو تطلع منك شحنات السلبية. وهذا واقع ترى، وللأطفال مفيد. اليوم أطفالنا كلهم أنت لك بيوت أنتك ولا تطلع بتوسخ، لا تطلع أنت تعرفين عند الأجانب بحكم الأمطار وكذا عندهم عشب وكل مباني ما فيها، يوفرون في بيوتهم غرف فيها تربة رملية، في غرفة تربة رملية عشان أطفالهم يلعبون، لأن يدركون فائدة هالشيء. هذا أحد الطاقات الإيجابية. شيء ثاني، بعيدا عن ضجيج البشر، بين قوسين ضجيج البشر، أنا أحب أجلس في زراعة أحيانا وحدي وعق تلفوني في الغرفة عشان ما حيتصل بي، سمحي لي انفراس عشان ما تتصلي ولا شيء، عق التلفون بعيد.
0: أوه يا الحين تتابعك تسمع،
1: ترى أقول لك أسمح منها عشان أجلس مع نفسي أحيانا. ترى الواحد يمر بضغوطات يمكن ما يعرف ولا يريد يقول لعائلته أمه وأبوه وأخوانه. على فكرة أنا أي شيء يصير لي ما أحب أقول حال أمي وأبوي عشان ما يتوشلون، مثل ما يقول توشلون أو يفكرون كذا. ممكن بعد ما أتعافى أتكلم ولا أظهر مثلا إذا مريض ولا شيء، هذا شيء يعني له عامل نفسي مع الوالدين. فأتعافى بزراعتي
0: سبحان الله مع شيء
1: يعني ساعات طويلة أحيانا أقضيها في الزراعة. إذا أولادي ما موجودين في البيت مثلا راحوا بيت أهلهم يوم يومين ثلاثة، والله ما أرجع البيت في المزرعة. ما أرجع، وفاذك الأيام تلقيني ساعة ثنتين بالليل ثلاثة بالليل أصور محتوى بين الأشجار، وأحيانا صوت كلاب وكذا مكان شوي مزرعة ظلام أصور صوت كلاب وكذا أضحك.
0: ما تخاف؟
1: لا، لأن بخبرك إيش سبب ما أخاف. يعني حتى في مرة صورت مقطع أصور ركض سنور أسود، هذا خرافات له سنور أسود وكذا، وركض وسوى صوت وصوره كذا وخلاف ركض فوق الشجرة مشيله ساعة ثنتين واربعين دقيقة في الليل منزلنا كنت ستوري. أقول ليش تسوي؟ يشوف علي أقول له بتفضل تعال تفضل أسولف معه أضحك. أيوة يعني
0: أيوة
1: بتفضل معي تعال، بس حركات إنك بتخوفني ما تمشي علي يعني. بس كذا أتمسخر يعني عادي. من يومين مصور مقطع ساعة واحدة ونص في الليل نفس الشيء، قلت سمعون الأصوات، كان هو صوت كلب بس أشبه بالذيب. يعني سووك صوت يعني عادي. ليش؟ سابقا لما قلت لك أنا كنت مصور فوتوغرافي ومتخصص بالحياة البرية. نروح ثنتين بالليل ثلاث بالليل وسط الجبال ونتجهز بلبس التخفي كذا عشان قبل تشرق في الشمس، تشرق الشمس احنا موقع التصوير موجودين قبل اشوفنا الطير بملابس التخفي. فعادي ما اشوف شيء. هذا احنا اذا هيئنا نفسنا ان بخاف كذا. انا اقول لك احيانا يجيني شعور الخوف اللي هو اذا كنت مكان فعلا وسط الجبال، لان هنا انا ما اعرف المنطقه. خلي يعني نقول مثلا، خلي نقول الموحشات مثل الجن وغيره، الدواب
0: فعليا الدواب
1: يعني السباع وغيره هذه ممكن تصير لي شف الليل وانا بروح في الليل شوي خطر، هذا اللي يخوفني. اما كخوف موجود مثلا الجن وغيره هم متعايشين معنا في كل مكان، حتى يمكن الحين جالس جنبي يعني هو يستمع يعني.
0: لو سمعت عبد العالم لو سمع مستمعين نطلع وياكم فاصل وبعدها ان شاء الله راجعين نكمل معاكم.
2: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. مكملين معاكم في حوارنا حول مسألة الزرع. وصراحة يعني عبد الحميد، لأنك تكلمت وقلت عن كيف أن اليوم الممكن أن تكون الزراعة علاج نفسي، أنا أحس أنه يعني من المشاهد اللي أشوفها مثلا عند الأجانب وكذا، لما مثلا يقعدون يستريحون تحت شجرة والعشب وصوت العصافير والريح الخفيف، أحس أنها طاقة إيجابية وراحة نفسية
1: على بيئتهم والطيور وتغرغر
0: الطيور تغرغر بالضبط. فيعني اليوم فعليا فعليا فعليا من الممكن انه تكون الزراعة علاج نفسي. وبعد انت ذكرت شغلة جدا مهمة، انها مثلا تقلل من عمر الشيخوخة.
1: لا، الشيخوخة المبكر مش تقلل من العمر، عمر بيد رب العالمين.
0: هي
1: لكن عشان تفهمين، أيوة. تشوفين احيانا شخصين بعمر 60 باثنينهم، هذا شايب وهذا شباب، هذا الشيخوخة نتكلم مش العمر، العمر بيد الله. فتشوف واحد شباب لانه مريح نفسه، سواء كان من سفر وما مصدع راسه وكذا، وبعضهم اللي مشيب راسه الضغط وغيره شيب. يعني في ناس خاصة فرح أغلبهم في مرحلة البنيان شيبون،
0: سبحان الله.
1: يعني أنا أخوي ما فارق بيني وايد بالعمر، حتى شعر يدينه صار شعر في يدينه شعر أبيض يعني وقت البنيان طفر، والثاني الحين نفس الشيء بعد هذا. أقول يا رب ما يصير معي، عندي طولة نفسي أنا أحيانا.
0: عندك طولة بال كثيرة ها؟
1: يوم بعصب أروح أشوف أشقاري، لأن البنيان بيكون وصل لأشقار عشان امتص الغضب يعني.
0: ايوه يعني عشان كذا. بس تصدق يعني نفس الشيء عند الوالد ما شاء الله، ما في شعر ابيض رغم انه كان هو اللي جالس عند البنيان وعصبي وايد.
1: كم عمره تقريبا
0: الحين؟ 49.
1: شباب الله يحفظه.
0: امين.
1: انا ابويا الله يحفظه الحين تقريبا 67 سنه عمره،
0: ما شاء الله.
1: يمكن 95% من شعر راسه اسود ما شاء الله، لدرجه البعض يظن يصبغ، بينما اللحيه دائما تصبغ في البياض يعني حتى لو شباب.
0: اي بس الشعر،
1: لكن شعر راس ابويا لا. يعني حتى ابويا من طلابه، ابويا كان معلم سابقا الله يحفظه، من طلابه بعضهم شياب، مبين اشكالهم شياب. يعني اول كانوا يطلبون طلاب كبار، يعني يدرسون طلاب كبار.
0: أيوة.
1: وكذا.
0: أيوة.
1: مع ان ابوي اصغر اكبر منهم، لا هم مشيبين قبله. هني العوامل النفسيه
0: اكيد.
1: السفر يقول لك سافروا ففي السفر دواء.
0: اكيد
1: ابوي مجرد ما يلقى وقت فراغ
0: سافر،
1: بس تذكرته روح. اول بعد شويه يداوم قبل يتقاعد، كل اجازه دق سفره. اليوم احنا نقول يجي عمان اجازه
0: ما شاء الله،
1: ايوه ياخذ اجازه يسافر الى عمان من كثر ما احب للسفر يعني
0: ما شاء الله.
1: من مشى مع امي اخواني، اللي بيروح ما يروح، ومسافر مسافر، اللي يحب يروح ما يروح معه.
0: والله
1: راجع قبل فتره بسيطه، والحين بعد نفس الشيء عاد مسافر بعد مره ثانيه. الحين
0: شكلها خطوتي ما بعد التقاعد.
1: لا خليها قبل التقاعد وتاخذي خطوتي انا وعيشي حياتك يعني. ليش تنتظرين؟ ليش تنتظرين العمر يمضي؟ ليش يعني ما عندك اجازات؟ طلعي.
0: اكيد في عندي، وفي سفر ان شاء الله الاسبوع المقبل ايضا.
1: انا كنت مدمن سفر، بس الحين اتجنب السفر، اشتاق زراعتي. تتخيل شبه يومين افتح كاميرات المزرعه والمشتل واتابع اشجار
0: ما شاء الله.
1: والله ولا خلي العامل يصور لي، مع انه ترى رايح هني مسافر 10 ايام.
0: تعلق فعليا، تعلق جدا.
1: انا اوصل البيت احيانا انسدح افتح الكاميرا اشوف الزراعه، والله العظيم والله. او اقلب فيديوهات ما زراعه، احيانا اكتشف اشياء من الفيديوهات. أيوة. اللي مصورينها يمكن شيء ما لمحته. ترى اليوم اصابات الحشريه او نقص العناصر تكتشفها من الاوراق، فاحيانا اصور فيديو محتوى عابر، لكن هالفيديو لو انا رجعت له يمكن اكتشف شيء، بروح اشوف. اذا اكتشفت الشيء مبكر بامكاني اعالجها، لكن اذا صار متاخر ممكن ينتشر العدوى الاشجار، وخاصه الفتره الصيفيه تنشط عناكب الحلم، وهذا غزوها سريع جدا جدا، اذا ما اكتشفته راحت اشجارك.
0: يعني وين تتمركز بالضبط؟ هل في اشجار معينه؟
1: القمم الناميه كل الاشجار. وتمتص العصاره بشكل سريع جدا، يمكن ثلاثة ايام تنقلب الورقه من خضراء الى صفراء كامل، والشجره كامل يمكن تنقلب. غزو سريع جدا وتكاثره سريع جدا، وهو ينشاب يعني اصغر من حبه الرمل.
0: سبحان الله.
1: انا اشوف اسوي تليفون اعرف نوعيه اصابه عناكب الحلم، فمباشره دائما تفتيش عن الاصابات تحت الاوراق مش فوق الاوراق، انه يستظلن بالاوراق ويمتص العصاره من تحت، فحتى الشجر تشوفين عروقها من تحت اللي هو مثل العروق. أيوة. من تحت.
0: ايوه.
1: فاكشف افتح تليفون مايكرو مع فلاش اشوف اشوف فين يتحركن، وبعد ما كافح ارجع افتش. ارجع افتش شيء اشوف ميتات سود شيء. أيوة. وحده تتحرك. ايوه عشان اعطيها شغله. ايوه
0: يقضي عليها. نحن على فكره يعني هذه العناكب تسوي كذا مثل الشبك الصغير.
1: العناكب الحلم او مثل هو اللي يصير في بغبير. بيغطي لك الورقة والقمة النامية والشجرة كامل، مثل العنكبوت اللي تشوفونه عند نباني شبك على صوب كذا، لا
0: يعني تغطيها كامل،
1: يغطيها كامل بيضة، تصير كي بيضة. ولو ولعت نار ثانيتين ثلاث ثواني كنت
0: تمام
1: أيوة
0: تمام.
1: يعني قماش كان بيغطي لك كامل كامل، بيبدأ بالقمة ويغطيها سريع، ويبدأ الثاني ويغطي سريع كذا، انتشاره واسع جدا. وهذه إذا خاصة حال الخضروات الموسمية غالبا فقدان.
0: كيف تتم المعالجة؟
1: مو بيدات مختصة بمكافحة عناكب الحلم، ولازم ندرك ان هي ليش تنتشر سريع، لان مرحله البيوض عندها تقريبا من يومين الى 4 ايام تفقس، يعني تخيلي ومن تفقس تاخذ من يومين الى 4 ايام عشان تكون بالغه للانتاج مره ثانيه، ومستمره. فتخيلي في خلينا نقول 10 ايام كم الف من زوج واحد ممكن يذقن،
0: مئات الالاف،
1: يعني خلال 10 ايام ممكن يكون عندها احفاد،
0: ما شاء الله
1: احفاد ممكن تخيلي في 10 ايام. فهذا هو سبب انتشار السريع. لازم كافحة أول بأول، إذا شفنا آثار إصابة أنا أقول لك تشوفونه وبداية بهتان في الورق، وعشان تفهم ترى ما بهتان اكتب آثار إصابة عناكب الحلم في اليوتيوب ولا في جوجل، أو إصابة عناكب الحلم بتطلع لك صورة. لازم تفهم هذا الورق، إذا شفته كذاك تأكد تماما عندك إصابة عناكب الحلم، لازم تكافح بنفس اليوم اللي تشوفه، لا تقول لي باكر بروح أشتري. إذا عاد شفته في الليل هذا إذا مثلي تفتش زراعة في الليل عاد أصبر للصبح.
0: ما أعتقد أحد مثلك، أنت نادر عبد
1: الحميد. والله حد الزراعة في الليل وايد أرتاح يعني.
0: شوف يعني واضح إنه ما شاء الله صيتك في الزراعة، وعندك يعني شريحة متابعين جدا يعني شكرًا عليه.
1: 1,200,000 بس
0: هاي المود ما شاء الله. هني في أيضًا في تحية لك، شكرا، وتحية خاصة لعبد الحميد، له فضل كبير جدا في زيادة معرفتي في مجال الزراعة ودخولي مجال الزراعة المنزلية.
1: جزاك الله خير. من أنت؟
0: ما أدري، ما كاتب اسمه.
1: الله يحفظه، جزاك الله خير.
0: فيعني
1: وايد هذه دعوات وادتين الحمد لله رب العالمين، تعليقات
0: العالمين.
1: بأمانة نادرا جدا أو شبه معدوم أن حصل تعليقات سلبية في حسابي الحمد لله رب العالمين. ليش؟ محتوي ما له علاقة أن أتدخل فيه حد. محتواي انا ارجع اقول لكم، ها تسمعني، ها ركز، انا اعطيكم واقع تجربتي، لا تقول لي لا فلان سوى فلان نجح، ترى ما شرط. ولما اقول لكم اسقي بعد الامطار، هنا بعد ارجع اقول لك تسقي بعد الامطار، يقول الحمد لله ما سقيني، ترى حتى لما يقول لك التدخين سبب السرطان، فلان عاش 100 سنه ما انصاب سرطان، معناته ما لازم ينصاب بالسرطان، لكن احنا نقول وقايه، لازم تنتظر الاصابه عشان تتاكد ان كلامي صح. مع ان وايد ناس شاركونا صوروا عمل منشن، سويت ريبلاي في ستوري مالي. فدائما المعلومات لما اعطيكم كثر ما اقدر من واقع تجربتي وتجربه ملموسه من اصحابي المقربين.
0: ممتاز،
1: عشان اشارك المعلومه.
0: حلو، انزين. يقول لك بعد عبد الحميد ان اليوم تلعب المشاتل دور حيوي في زياده المسطحات الخضراء
1: طبعا،
0: لكن ما هي اليوم ابرز التحديات اللي يواجهها اصحاب المشاتل في سلطنه عمان حاليا؟
1: قلت لك قبل شوي، اللي ما يدرك المعاملات الصيفية، معنا دائما أشرحها في حسابي، في الصيف ما في مبيعات أشجار، نسبة ضئيلة جدا.
0: أوه غريبة.
1: لأنك ما تفهم الزراعة أن الصيف أغلب أشجار تقول يحترقن. أعلن عندي روحي مشتلي، أو ادخل يوتيوب دائما أو جوجل دائما إنستغرام عفوا، دائما أصور أشجار في المشتل ما فيه إصابات أبدا، يقولك تضليل.
0: إذا تعرف نحن اللي نعرفه أنه ترى يعني البعض يتجه للزراعة في فصل الصيف،
1: هي اللي فاهم قلت لك لازم يدرك. فيقول لي لما اقول له اشجاره في المشتل ما مصاب وكلها سليمه، يقول لك انا كم ظلل. اذا هذا من المعاملات الصيفيه، ليش ما تظلل. ولما اقول ما شاء الله هذا زرعته الشجره في عز الصيف، شوف سلامته، يقول تراك مظلل. ترى دائما انا اصور لكم ان انا مظلل، هذه معامله صيفيه. التضليل وانتظام السقي اهم المعاملات الصيفيه. فلا تقول لي ترى ما مسوي انا معجزه ولا جايب شيء من راسي، انت تشوف كل مشاتل مظلله ليش؟ مع ان التضليل مكلف جدا، مكلف.
0: كيف التضليل؟ اشرح لي.
1: الشبك الأخضر تشوفين هذا في المشاتل. أيوة. تضليل الأشجار في البيوت عادي بسعف النخيل وطرق كثيرة بالتضليل، بس أنا استحب الشبك الأخضر. لكن نفس الشيء لازم ندرك، بعضهم أشوفهم يقول ظلالة الأشجار يسوي لحدايد قريبة من الشجر ويسوي الروكلين الأخضر، غلط. لأن الروكلين الأخضر حار، إذا قريب من الشجر سبب حرارة فالشجرة تموت كذاك. أقل حاجة تقريبا 2.5 إلى 3 متر، ويستحب كل ما كان 4 متر أو أكثر مرتفع عن شجرة وما مسكر من الجوانب عن الاحتباس. التضليل المقرب هو سعف النخيل، ولكن لازم ندرك أن سعف النخيل لازم نرش مبيدات بين فترة وفترة. ليش؟ عشان لأن كان مسكر ما يكون فيه إصابة عناكب أو الرمة وهو النمل الأبيض. فازرع في الصيف، ما هذا قلت من ضمن المشاكل الصيفية اللي نواجهها. تقل المبيعات، لكن الحمد لله عندنا بدائل في منتجات صيفية نبيعهن، الأحماض الأمينية، التايمرات وغير اللي تخدم في جانب الزراعي في الصيف. شيء الآخر تكلفة الماي، عندنا تكلفة الماي والكهرب في الصيف ترتفع. أول حاجة الستور اللي نحافظ فيه على الأسمدة والمبيدات لازم يكون مبرد 24 ساعة، هذا أنا نظامي عشان أعطيك منتج سليم، بإمكاني ما أسوي لكن جودة منتج خاص العضوية تضعف أو تتلف. فأنا حاط تبريد 24 ساعة، هذا واحد. كمية السقي اللي أسقيها الشتلات والماي ماي توصيل حكومة، كم الفاتورة؟ أضعاف أضعاف. أنا هذا الشهر دافع 80 ريال ممكن زيد، في الشتاء لا 15 ريال 20 ريال عادي. فهذا من ضمن المشاكل. الكهرب ليش؟ هل الماي لما محتاج بريشر اشغل عشان اشغل الماي بالساعات طويله اسقي الاشجار كذا، هذا ارتفعت عندي فاتوره كهرب المكيف وغيره ما اعرف ايش، هذا من ضمن مشاكل الصيف. نفس الشيء اللي يشتري الاشجار، انا دائما الحمد لله موظف حتى مهندسين عندي، اثنين مهندسين عندي في المشتل عشان يقدمون المعلومه الصحيحه للشخص اللي بيشتري الزراعه، ما تعالوا بيع شتلات وخلاص، انا لازم اقدم لك معلومه صحيحه والسماد صحيح عشان تزرع صح. عشان ما تقول لي باكر طلعت من عندي والله اشتريت مشتل عبد الحميد وماتت، علش معناته ما ماتت عندي؟ ايش معنى سحر؟ ما عندنا سحر. هذا كلام على فكره، انا وكل المشات الواقف ما المشات النصابين نشتري عندهم شجره بخير نزرعها تموت، ليش احنا قارين عليها؟ احنا معطينها سحر؟ انت شليتها سليمه بنفسك، لكن انت ما ادركت زراعتها او ما زرعت الصح، ولازم ندرك ان تعرضت لصدمه نقل. وبعطيكم معلومه على السريع وانصحكم فيها، انت لما تشتري شجره من مكان الى مكان اخر تغيرت عليها الاجواء والمناخ، المكان مختلف سواء نسبه الرطوبه نسبه الحراره وغيره. انا استحب اي شجره حديثه اجيبها اخليها اقل حاجه اسبوع الى اسبوعين وبعضهم شهر تحت شجره كبيره، تحت ظل شجره لين ما تتاقلم على حراره الجو الموجود اللي عندي، بعدين ازرعها وما تجيها اي صدمه نقل الحمد لله رب العالمين. تاقلمت قبل ازرعها، لما ازرعها انا بكشف البوت او الكيس وكه تنكشف بعض الجذور، هنا تتعرض الى صدمه او ملوحه، درجه ملوحه التربه وحراره الملوحه او حراره التربه ما متاقلم عليها الشجره. في طريقه اخرى نزرعها بالبوت مالها او الكيس مالها، اذا شريتها في الصيف نزرعها في البوت مالها او الصيص مالها، بس ما معها تزرع أبدية لا، يعني بتشريها الحين باقل لك شهر ونص على الموسم، بعد شهر ونص طلعها من الأرض، سهل تطلع، يمكن تحصل كم قدر ماسكات تحت، فك البوت ورجع زرعها، هي خلاص متأقلم على المكان ذاك.
0: حلو،
1: كأنها مزروعة من قبل بهذا المكان، فهني أنت تتفادى الصدمة أو خسارة شجرة. أحيانا الأشجار غالية فلازم ندرك هالشيء. يعني
0: إنزين، على عجالة عجالة عجالة عجالة، لغز الليمون العماني عبد الحميد، ليش تراجعت زراعته عما كانت عليه في السابق؟ وأيضا هل هناك أمل في عودة الليمون العماني لمكانته العالمية؟
1: سؤال جميل جدا. عندي أكثر من 100 ليمونة ولا ليمونة عمانية ولا راح أزرع ليمون عماني.
0: ليش؟
1: الليمون العماني معنى للأسف غالبا ينصاب الحين بمكنسة العجوز.
0: ايش هاي مكنسة العجوز؟
1: هذا احد السرطانات اللي تصاب فيها الليمونة، من ما يقل اثمارها وتبدأ تضعف شجر الام تدريجيا. انت تخيل ايش قالت ليمون تعبان عليها سنوات، وغالبا الليمون العماني بذري، يعني لين تبدأ تثمر 4 سنوات 5 سنوات بعدين ثمرت وكذا فجأة تنصاب بمكنسة العجوز. ما قهر تعب السنوات هذه. لكن في بدائل عن الليمون العماني، اليوم في حتى ليمون مهجن حامض شديد الحموضة، أصناف كثيرة. يعني اليوركا أنصح فيه كل حد، ليمون اليوركا شديد الحموضة غزير الإنتاج بذر ما فيه وحجم أكبر. ليش أزرع عماني؟ وشوك فيه نسبة ضئيلة، الليمون العماني شوكيات كثيرة والأوساخ اللي سويها الليمون العماني كثيرة ما شوية، فما أستحب زراعته. أنا شخصيا ما أستحب زراعته. لا حد يعارضنا ويزعل، انا اكلمكم عن انا شخصيا ما احب ازرع الليمون العماني ولا اهتم فيه.
0: زين، الليمون العماني اللي هو الاصفر هذا صح؟
1: لا الاصفر، كل اللي بعضهم لما يجيني المشتل يقول عبد الحميد ايش عندكم ليمون اصفر؟ عشان يفهمون وتهمين انت الصوره، كل انواع الليمون تصير اصفر اذا وصلت مرحله النضج الزايده. يعني اذا خلينا يعدي شهر 11 يبدا يصفر تدريجي لانه وصل مرحله خلاص نضج الفل. لكن ترى ما شيء ما محمود اللي يفرح يقول ليمون اصفر، شيء ما محمود هذا الشيء. افضل قطفه لما يصير اخضر يبدا يفتح لونه، يعني نضج قطفه الا اذا تريده للعصير.
0: لا تعرف عبد الحميد انا اتكلم عن الليمون الصفراء الكبيره،
1: هذا كيوركا واظاليا وماير. كل الليمون يصير اصفر، الحين بس اوضح لك كل الليمون يصير
0: بس
1: أصفر.
0: الحجم يختلف.
1: اليوركا اللي انصح فيه اليوركا
0: هذا اي نوع؟
1: هو الليمون اسم الليمون اليوركا يعني. في خلاف بعض يقول إيطالي بعض يقول لبناني، مع اللبنان سموه غير اليوركا شيء مسميات ثانية يعني. فهو هذا المعروف اليوركا.
0: أنا أقصد الأصفر، الأصفر اللي تكده دائرة كبيرة
1: طويل شوي ودائما بالصور الإعلانات هو
0: بالضبط اليوركا. هذا أوكي
1: اليوركا.
0: هذا أوكي أموره
1: ممتاز جدا. أنا أنصح فيه وبقوة يعني. حتى يعني أكثر نوع ليمون ينباع عندي اليوركا.
0: اي لان في يعني غزاره
1: حجم أيوه. وغزاره أيوه. ما اعرف ايش. فهني انا استحبه هو عن العماني. الحين ارجع اكمل لك موضوع الاصفرار اللي غير محمود، عشان البعض يقول لا هذا الليمون يصير اصفر او بعضه خليه اصفر. أيوه. في البرتقال خليه يصير اصفر. ليش؟ كل ما عدى مرحله النضج ماله بيبدا يقلب اصفر، وكل ما قلب اصفر قلت الحموضه وزادت الحلاوه. فانت هني تخليها حل عصير، تريدها حل سلطه. شوف الليمون الاصفر بعض احيانا تعصرين تحسينه حالي ما في حموضة وايد عكس الأخضر. أنا عندي ليمون الماير، ليمون ماير غزير جدا فوق ما تتصورين يعني. تقولين عناقيد عنب تبارك الرحمن
0: ما شاء الله،
1: لكن أحب أقطفه قبل ينضج لأنه أساسا هجين بين ليمون ويوسفي مع بعض هجين، فيعطيك حامض حلو حل عصايا رقم واحد. لكن الحين عندنا الليمون مرتفع، فأنا أبا ليمون وهو حجام كبيرة أقطفه هو غض.
0: أيوة. زين يعني والله تعرف أنا وايد في عندي أسئلة، بس مضطر إني أختم البرنامج لأن
1: ساعتين مرة بسرعة ما مدانا تكلمني.
0: وصلنا لأنه السل بعده في عندنا أخبار الساعة الثانية، فأنا أعتقد إن الحين بحاجة حلقة أخرى.
1: تشريف، مستعد حلقات
0: إن شاء الله بإذن الله. لكن أمانة كان حوار جدا جدا رائع ومليء بالفائدة، وبديت تدخل حب الزراعة فيه.
1: يا رب تدعي لي شوية.
0: يعني حسيت انه why not، انه ليش ما ابدي ازرع، خلي اجرب يمكن بتضبط عندي.
1: ما معجزتها
0: رغم اني جربت اني
1: والاهتمام الوالد
0: تعرف بيهتم. انا جربت ازرع لبان، شجرة لبان
1: عود.
0: عطوني اياها من مشتل
1: عود زرعي بالارض خلاص انتهى الامر،
0: بس ماتت
1: ما تبه اهتمام. جيبي عود اذا حد تعرفين زرع لبان كسر عود زرعي بالارض بس وسقي. وما يحب السقي وايد.
0: كيف السقي يعني يكون على فترات؟
1: عادي عادي ترطبين التربة فقط عشان لأنه ما في نمو خضري. أيوة. عشان ترطبين الماء باستمرار ويسحب، ما في شيء سحب عصارة بناء الضوئي، بس تحافظين على رطوبة عشان الغصن ما يموت.
0: يعني هذا الشجرة الوحيدة اللي تحمست أني أزرعها وماتت، لكن برجع
1: سهل جدا. أنا كانت عندي كبير بس تخلص منها.
0: ليش؟
1: تعبتني، هي من نوع الأغصان هالهشة. أي نسبة ريح بسيطة انكسرت، تعبت تكبر تنكسر تكبر تنكسر تعبت. وفي أصناف لا لاحظت يعني في ناس زارعين ما تكسر عندهم، لكن هذا اللي أنا جايب عود من عنده وكبرت عندي. أيوة. نفس الشيء، هو يعاني كل رياح تجي تكسرها،
0: تكسر العوايد،
1: فهو تخلص منها وتخلص منها.
0: حلو. إذا مستمعين وصلنا وياكم للختام، بس قبل لا نختم خلونا نوجه كلمة شكر لضيفنا عبد الحميد بن خميس شبيبي، صانع محتوى زراعي. كل التوفيق لك يا رب في صناعة المحتوى، ويعني فعليا نتمنى لك كل التوفيق في هذا الجانب.
1: تشريف، وأشكركم جميعا من طاقة ومن مذيع وكل حد، وأشكر نفسي بعد ما قدمت هذا الحوار.
0: الله يعطيك العافية. إذا مستمعينا إجازة سعيدة يا رب العالمين، نشوفكم الأسبوع المقبل. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، في أمان الله.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم

0: ذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابية الأمن، وذلك من خلال مشاركة معالي السيد وزير الخارجية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا المنعقد في البحرين. معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤكدان خلال لقائهما بالمنامة على متانة العلاقات الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين. المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويثمن انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوي، ويطلع على خطط المحاكم والادعاء العام خلال العطلة القضائية. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة في ولاية السيب تأكيدا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة الاقتصادية. ملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. الملتقى يشهد توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني وكلية إيتا إيريا لإدارة في مجال الطيران، ومذكرات أخرى أيضا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويناقش حوكمة أعمال مدائن والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله ميامي، حيا الله فيك يا مرحبا
3: يا ولد، حيا الله بالحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكيم سيد، الحمد لله حيا،
5: شكرا الله، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: التبرع بالصفائح الدموية هدية ثمينة لمرضى السرطان وأمراض الدم، ساعة من وقتك قد تمنح مريضا فرصة جديدة لمواصلة العلاج.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

بعد خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر

وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحقات

هذه اللحظة الصعبة من حرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع. هلا بالمونديال.

0: في برنامج هلا اسكيو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
5: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.
3: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @HalaFMRadio.
0: كل معنا على FM وعلى تويتر
3: @HalaFMRadio.
4: HalaFM
2: مزاجك بالعرب.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: ولد، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب زكيم سيف،
2: الحمد لله
6: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. سلطنة عمان تؤكد تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، وذلك من خلال مشاركة معالي السيد وزير الخارجية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا المنعقد في البحرين. معالي السيد وزير الخارجية وصاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤكدان خلال لقائهما بالمنامة على متانة العلاقات الأخوية الراسخة وأهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين. المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويثمن انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوي، ويطلع على خطط المحاكم والادعاء العام.

0: أخيرا الطيران العماني يواصل توسيع شبكة الوجهات في دول مجلس التعاون الخليجي بتسيير رحلات بين مسقط أبوظبي اعتبارا من 9 يوليو القادم.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: ولد، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
5: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء نفهم جوك. العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
8: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
9: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
10: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
11: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
10: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
12: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة، مشوار الخميس الونيس، اليوم اللي أتوقع أغلبنا إذا ما كلنا نتفق على حب هذا اليوم. ليش؟ لأنه هو بداية المشوار للإجازة. أكيد أتمنى لكم إجازة سعيدة. طبعا للي مأجزين في غيرهم لا عندهم شفت الويكند، الله يقويهم ويعطيهم الصحة والعافية، واللي مأجز نقول له إجازة سعيدة. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا، نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة يا رب، وعسى مساءاتكم طيبة وتستمتعوا معنا اليوم في مشوار برنامج هلا كافيه. هلا كافيه اليوم حلقة خفيفة، رح ندردش ونروح لفقرة سوالف الكافيه، ورح أخبركم سؤال حلقتنا لليوم عشان نسمع رأيكم ومشاركاتكم فيها. أيضا رح نروح لرسائلكم إن شاء الله على الواتساب على رقم 9-35-102-7. وأكيد بما أن الحلقة خفيفة رح نروح على مود الطيبين ونسمعكم شو الأغاني اللي حابين تسمعوها خلال فترة البرنامج. شاركونا عبر الواتساب إن شاء الله نلبي كل اختياراتكم الغنائية. إذن مسا سعيد، أتمنى لكم وين ما كنتوا تسمعونا، معكم من الحين للساعة 7 بإذن الله. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات مازن القصابي، هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج، أنا سميرة الحراصي. وما أنسى اللي منورتنا الاستوديو اليوم رحمة، أو يعني نشوف يمكن ما رح أقول في الإخراج سميرة، ممكن تكون رحمة وممكن نسمع صوتها. بعد ما نروح لهذا الاختيار الغنائي نسمع معاكم حسين الجسمي، من بعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم المشوار ونسمع سوالفكم الطيبة. حسين شو يقول؟ مرني.

0: Cipru.
1: ادفنتشر ايلاند ولاول مره في السلطنه، استمتعوا باجواء مليئه بالمرح مع عروضنا المميزه للاطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الالعاب وصاله التزلج، وعند حضور اكثر من 3 اطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الالعاب وصاله التزلج. اصنعوا اجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، احنا ما زلنا متواصلين معاكم، تحية مسائية طيبة لكم، وأكيد إن شاء الله كذا نقضي مع بعض وقت حلو. خلونا نروح لسؤال سوالف الكافيه لليوم ونتعرف أكثر أكيد على يعني مواقفكم والأسئلة اللي ما تحبوا تسمعوها. أكيد كل واحد فينا أحياناً يكون عنده سؤال يتكرر عليه بشكل مستمر، توصل لمرحلة أنك تضايق من السؤال هذا، ما تحب أن أحد يسألك هذا السؤال، ولكن بشكل عام لغايات أو أهداف مختلفة. يعني ممكن الشخص يسألك هذا السؤال ما قصد أنه يستفزك أو يجرحك أو يعرف أنه ممكن هذا السؤال يضايقك، ولكن يسأل بحسن نية، لكن بالنسبة لك أنت هذا السؤال ممكن يكون مزعج وسيء وما تحب أحد يسألك هذا السؤال. سؤالي لكم، لو تقدر تمنع سؤال واحد من الناس إنه يسألونك، شو بيكون هذا السؤال؟ على 9-35-102-7 مستمعين على الواتساب نقرأ كل مشاركاتكم. إذا تقدر تمنع في حياتك سؤال واحد إن الناس ما تحب إنه يسألوك هذا السؤال، شو بيكون السؤال؟ السؤال اللي دائما يزعجك ويتكرر لك بشكل مستمر. على 9-35-102-7 بقول الرقم شوي 9-5-5-5-1-0-2-7. وأي اختيار غنائي تحبوا تسمعوا، أكيد احنا راح نسمع كل اختياراتكم الغنائية. أيضا نمسي بالخير والنور والسرور على راعي المضيبي، يقول أسعد الله مساءكم بكل خير وروعة السماء وجمال اليوم، هي نكهة صفاء القلوب الطيبة والابتسامة الدائمة كأنها السماء الغايمة اللي ينزل منها المطر وتشعرنا بالفرح وتجعل يومنا في سعادة وهنا. ومع الأجواء الجميلة، لا اليوم طبعا نقول أجواء جميلة، قاعد أشوف في السوشيال ميديا بعض الولايات ربما هطول أمطار متفاوتة الغزارة، خبرونا يعني أنتوا عندكم مطر أو لا. أنا بالاستوديو ما أعرف شو صاير برا، بس يعني انقلوا لنا الأجواء ونحاول أيضا نتواصل مع الأرصاد خلال الساعات القادمة ونعرف علوم حالة الطقس لليوم وبكرة واللي بعده بإذن الله. اليوم إيش؟ اليوم الخميس، ولازم نرحب بالخميس وتحية خاصة للخميس. وإيش نقول؟

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: إذن إحنا معاكم متواصلين، وتحية لكل من يسمعنا وكل من يشاركنا. مجموعة من الرسائل اللي واصلتنا رح نقراها، واللي ما شاركنا بعد شاركنا. شو السؤال اللي ضايقك وما تحب أحد أبدا يسألك هذا السؤال على 935-1027؟ نروح لعبد المجيد عبد الله وراجعي لكم.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 63 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24-77-6262 مرة ثانية، بعيد لكم الرقم 24-77-62-62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، هذه عودة لكم وما زلنا احنا معاكم في فقرة سوالف الكافيه، وكنا نتكلم عن موضوع السؤال اللي احيانا ما نحب، ما احيانا دائما ما نحب احد يسألنا هذا السؤال. فخلونا نروح لمشاركاتكم. عندنا مشاركة يقول فيها مساء الخير على الجميع، أسعد الله أوقاتكم وخميسكم فلة، مساء الورد وخميسك ونيس إن شاء الله. يقول أي أغنية لكاظم الساهر وإهداء لجميع مستمعيها لأف أم، تحياتي للجميع أبو سندس عادل الزجالي. فالك طيب أخوي عادل، إن شاء الله نسمع للفنان كاظم الساهر خلال قادم الوقت. أيضا رسالة أخرى على الواتساب وصلتنا، إيش تقول؟ هلا كيف الحال؟ الحمد لله بخير وعافية، أنت كيف حالك؟ هذه الرسالة من أم حاتم، تقول السؤال اللي ما يعجبني يسألني عليه هو متى إجازتك؟ أفا يا أم حاتم، ما تحبي أحد يسألك متى الإجازة؟ ليش؟ ممكن مرتبي ليش سفرة؟ هو صح أنت حرة يعني باختياراتك والأماكن اللي تحبي تروحيها، أو ممكن ما أعرف في مكان معين بالبيت ولا في الدوام ولا أشخاص معينين ما تحبي تسمعي منهم هذا السؤال، بس أعتقد متى إجازتك أحيانا تجي لتخطيط جدول معين، يعني إذا في مجال توضحي لنا السبب، إذا لا أنت حقك بعض الأسئلة ما تحبيها. أيضا مشاركة أخرى يقول فيها الهدوء ليس ضعفا بل أعلى درجات السيطرة، لذا لا تصرخ لأنك تسقط هيبتك قبل كلامك. مساء الخير، مساكم الله بالخير، مساك الله بالنور والسرور يا خالد، الصحار خالد كلمنا. يقول خالد السؤال اللي ما أحب أسمعه ويضايقني هو تقاعدت ولا بعدك؟ أنا أعتقد أن السؤال مش لطيف، أحيانا الواحد يسألك بحسن نية بس أنت ممكن يضايقك هذا السؤال، بس أنت تقاعدت ولا بعدك خالد؟ أمزح أمزح. إذن خالد ما يحب هذا السؤال، يعني في كثير من الأسئلة اللي احنا ممكن نسمعها وما نحب أحد يسألنا، فأنا ودي أسمع أنتو شو الأسئلة اللي ما تحبوا أن أحد يسألكم إياها، وأحيانا تكون بعض الأسئلة فعلا خاصة وفي جوانب اجتماعية، يعني تزوجت متى كيف جبت عيال وإلى آخره من الأسئلة، أنا ودي أسمع منكم أنتو، فشاركونا على 9355127. يعني انت الحين ورطنا باغاني كاظم، ليتك اخترت اغنية لان كل اغانيه يعني جميلة، بس هذا اول اختيار جمعي كوني احب احبك، نسمعها معاكم ونرجع اكيد نسمع اسئلتكم اللي ما تحبوا تسمعوها واختياراتكم الغنائية اللي حابين تسمعوها خلال هذا الوقت.
1: على هلا اف ام.

0: المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-030-00 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس: احتمال تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد، غائم جزئيا على سواحل المحافظة الظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع المصحوب بالأمطار أحيانا. في فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. انتبهوا، كونوا حذرين من الرياح الهابطة وتطاير الأجسام الغير الثابتة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وأماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، احنا ما زلنا متواصلين معاكم ونسمع معاكم اكيد مشاركاتكم وايضا الاغاني اللي تحبوا تسمعوها في مشوار هلا كافيه لليوم. طبعا اليوم احنا نسأل وذكرنا انه احيانا في حياتنا سواء بالعمل بالبيت لما نطلع مع اصحابنا في اي مكان بعض الاسئلة تنطرح لنا ما نحب ان احنا نسمعها، نحسها اسئلة تضايقنا او يعني اسئلة خاصة او معلومات خاصة انا ما احب اشاركها لاحد، مع ذلك انه ينطرح علينا بعض الاسئلة. فسؤالنا لكم اليوم، شو السؤال اللي ما تحب احد يسألك عنه؟ يعني إذا حصلت لك الفرصة أنك تمنع سؤال واحد فقط أنه ما أحب حد يسألني هذا السؤال، شو راح يكون السؤال وليش يا ترى؟ شاركونا على 9-35-1027 9-55-1027. أم جوري تقول أنا ما أحب حد يسألني كم راتبك، أعتقد هذا السؤال اللي اتفق عليه الأغلب. تحبي حد يسألك كم راتبك وانتي بعد ما تحبي؟ نسمع. ما عندش راتب؟ يلا خلصي من الجامعة وان شاء الله يصير عندك راتب. بس انتي ما عندك راتب ومن الحين ما تحبي حد يسألك كم راتبك؟
1: انا عندي سؤال ثاني ما احب حد يسألني
0: اياه. ايش انا ودي اعرف يعني رحمة، انتي اذا سألتك هذا السؤال شو راح يكون؟
1: بصراحة متى تتخرجي؟
0: متى تتخرجي؟
1: أيوه. يا أخي الواحد يمكن يتأخر فصل فصلين.
0: يجيب العيد فصل فصلين. أي ليش تحرجني؟
1: أي يا أخي.
0: فأنتي ما تحبي هذا السؤال، كثر يضايقك يعني ليش ما تحبي؟
1: يعني أنا ما أحب حد يسألني خصوصا في التجمعات، يعني لأن الإنسان يمر بظروف أحيانا يكون الظرف هذا ما يناسب أنه يخوله، فللأسف يعني هم يستمروا يسألون هذا السؤال
0: ويسألوش كثير
1: كثير خصوصا في العيد. انتظروا كل سنة عشان يسألوا
0: هذا السؤال. حلو. ففعلا أتوقع أغلب طلاب الجامعات ما يحبوا هذا السؤال صح؟ أيوة. أي إن كان متفوق جدا أو بعدين ما له علاقة بالتفوق ترى، له علاقة أنه أنا ممكن أجلت فصل أحيانا ممكن لظروف ما أديت بشكل مناسب، حسيت أني أنا محتاج يعني تعددت الأسباب ولكن
1: تأخير واحد.
0: ولا تسألني يا أخي، لا تسألني أنا تخرجي في إيش راح يفيدك، أنا راتبي في إيش راح يفيدك. يعني أذكر مرة أناقش أحد في هذا الموضوع، أقولك والله إحنا أحيانا نسأل البنات عن رواتبهم ما عشان نعرف يعني إذا فكرنا نروح نخطب إلى آخر، ما أنت يعني هاي عشان راتبهم ما يصير أخواني الشباب نهدي. أتوقع كثير من الأسئلة اللي راح نشوفها اليوم ونسمعها شو الرواتب، شو الرواتب، ها شكل السؤال هذا وايد حساس، شو الأسئلة اللي ما تحبوا أحد إنه يسألكم إياها. في واحدة من المشاركات أيضا تقول إنه متى بتجيبوا أطفال، إيش رأيش باللي يسألوا هذا السؤال؟
1: هذا رزق من رب العالمين أولا، يعني أشوف إنه ما سؤال ممكن ينسأل حتى،
0: بس هو واقع موجود نشوف للأسف. كثير إنه ها متى،
1: هذا نفس لما يسألك متى تتزوج ترى نفس الشيء،
0: نفس الشعور،
1: هي هو رزق في النهاية،
0: هي والموضوع ما بيدي،
1: ما بيدك أبدا،
0: أساس أنك أنت رايح راد على نفس السؤال
1: للأسف.
0: حتى لو كانت يعني نيتك صافية وأنت ما تقصد شيء، ولكن أبدا أبدا أعتقد أنه هذه من ضمن الأسئلة. أيوة لازم نسوي لستة خطوط حمراء،
1: لازم شكلها كلها الأسئلة.
0: أيوة نعممها كل الأسئلة. الواحد لما يسألنا يعني شوفنا ما في يبقى له سؤال يسأل،
1: يعني أهم شيء ما يكون شيء خاص،
0: أي الأسئلة الخاصة فعلا يمكن في بعض الناس بالنسبة لهم عادي، بس مع ذلك بعد أنت تجنب أنك تحرج الناس اللي حواليك. ونفس الشيء أنا ودي أسأل، طب إذا أحد سألك هذا السؤال أنت كيف تتعامل؟ انت مثلا بما ان هذا السؤال يزعجك انك متى تتخرجي، اذا انا سالتش متى تتخرجي
1: صراحه ايش بعد سنه؟
0: بعد سنه
1: يعني عاد قالت بعد سنه بعد سنه
0: شكله وايد بعد سنه
1: يعني هي ما بيحسوا فيها ترى اذا قلتي بعد سنه يعني فكروا انهم سالين يمكن قبل كم شهر، فالسنه يعني شويه تحسيها
0: والايام تمر بسرعه كذا ما بيحسوا فيها انها سنه. أيوة فتردي كذا يعني
1: انا بعدني ما عرفت انت السؤال اللي ما تحبي حد يسال شيء.
0: اه انت كيف حالك اليوم زينه؟
1: الحمد لله
0: والله وايد اسئله، عشان كذا اقول لك لازم نخطط ان احنا نرتب لسته الاسئله يعني ضمنها من ضمن اللستة السؤال اللي قبل شوي انت ذكرتي موضوع ان متى تتزوج والى اخره. انا يوم يعني ورد عادة جالسة في بيتنا مرتاحة والحمد لله ما شاكية بعد وام اذي احد ومدلع مع عمي وابوي ويسدني بس الحمد لله رب العالمين. تمام، احنا ودنا ايضا ناخذ مشاركات اكثر من المستمعين، ولكن ايش رايش نطلع لي فاصل ومن بعدها ان شاء الله نسمع رابح صقر ايش يقول. اختصار ان لا تسألون اسئله سيئه وخميس ومالي خلق ازعل ومهما تستفزوني.
1: شكلي استفزيت ايش سميره؟
0: لا لا وين تو الناس عد ما بهذا السهوله اني انا

0: فيعني ما راح تقدري تستفزيني على طول، ولكن اعتقد حلو ان احنا نسمع هذه الاسئله من الناس، وحلو ان احنا نرفع الوعي في هذا الجانب، انه يعني نحترم خصوصيات بعضنا البعض، حتى ولو انت كانت نيتك صافيه، بس ما تعرف ايش كثر هذا السؤال ياثر على صاحب او الشخص اللي انت تساله. فاحنا نروح لفاصل ونروح نشوف الخميس وعلوم الخميس، وما لنا خلق نزعل في الخميس، ونستانس مع الخميس، وخميس ما لي خلق ازعل،
1: ما لها خلق تزعل.
0: يلا الى فاصل.

0: هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا اف ام الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
1: مستمعين، احنا وصلنا معاكم لساعتنا الأخيرة وما زلنا نستقبل مشاركاتكم معنا. هي أصالة جالسة تسولف وأنا أسولف معاها، إن شاء الله صوتي واضح. هذه أجواء أصالة في الحفلات، ما راح نخرب عليها ولا عليكم المود. نسمع معاكم ذاك الغبي، اختيار للفنانة أصالة، من بعدها إن شاء الله نجي نكمل معاكم المشوار ونسمع أسئلتكم اللي ما تحبوا أحد، أو اختياراتكم شو الأسئلة اللي ما تحبوا أحد يسألكم إياها، وأيضا الأغاني اللي حابين تسمعوها.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، احنا ما زلنا متواصلين معاكم في هذه المساءات، وأنا ورحمة اليوم معاي. رحمة عادة تسمعوها في برنامج الجامعة، ولكن اليوم أنا سعيدة أن هي تشاركني في البرنامج، وأيضا سعيدة أنها جالسة تخرج لي البرنامج. الله عليش يا رحمة
1: ربنا.
0: لأن أمورش طيبة، أنا قاعدة أسولف بأرية حية الحين. إنزين، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين، وإيش كان سؤالنا للمستمعين رحمة اليوم؟
1: وإيش السؤال اللي تتمنوا أن ينمحي من الوجود وما حد يسألكم إياه
0: أبداً؟
1: أبداً.
0: إيش هو هذا السؤال؟ شاركونا على 22-00-1027 22-00-1027. شو السؤال اللي أبدا ما تحبوا أحد يسألكم عنه؟ وإحنا أكيد قرينا مجموعة من المشاركات، البعض ذكر موضوع الراتب، البعض قال إنه متى إجازتك ومتى راح تتخرج من الجامعة وغيرها من الأسئلة. شو تعتقدي يعني بعض الأسئلة اللي ممكن الناس ما يحبوا أحد يسألهم عنها؟
1: والله ما يحضرني حاليا، ولكن كنت جالسة أفكر يمكن السؤال يعتمد على الشخص
0: بعد
1: مدى
0: صح.
1: قربه منش يعني هذا الشخص قريب ولا في جمعة يعني كذا عشان يفتح سالفة يمكن
0: صح.
1: فحس هو سبب.
0: وإحنا ذكرنا يعني يمكن في بداية البرنامج إنه يعني احنا ما نقدر ندخل في نوايا الناس، ممكن الواحد يسأل بنية حسنة وطيبة. يعني انتي ضحكتي، انا ما اتكلم عن موضوع الجامعة ولا الراتب. انا اتكلم عن موضوع مثلا لما احد يسألك مثلا عن الاولاد، ما انه هو سؤال مزعج جدا انك انت متى راح يكون عندك عيال، سواء للاب او حتى الام، ولكن الواحد ممكن يسألك هذا السؤال من باب انه فعلا يريد يفرح لك، بس انت ما تعرف خفايا هذا السؤال وايش الاجابات اللي ممكن ترجع تزعج الناس من اول وجديد. وبعدين حتى موضوع الراتب مثل ما ذكرتي هو يعتمد احيانا لناس مقربين ممكن اقولهم، وفي ناس يعتبروه عادي. يعني مثلا من الأسئلة اللي ما لها تأثير، بس شوفي أغلب البنات ما يحبوا هذه الأسئلة اللي هي كم عمرك،
1: كم طولش،
0: كم طول عد. هذا السؤال الطول واضح قدامكم شبر ونص.
1: تعاني نفس الشترى.
0: ليش ليش ليش يعني كذا تجرحونا وتقلبوا في المواجع؟ قدامكم شبر ونص ولا أنا دايما إحنا نشوفك بالتصوير كبيرة وعملاقة، طلعتي إنزين ليش؟ خلاص أنت شفتني إن أنا وفي الواقع قصيرة، ليش يعني هذا الكسر الخواطر؟ الله يسامحنا. شو رأيك أنتي؟ هو البنات لا تسألهم عن العمر والطول والوزن.
1: بعد الوزن صح.
0: الوزن أيوة. فأنتي لما تيجي تفكري فيها يعني بتقولي إنزين ترى الأسئلة ما لها تأثير، عادي مثلا كم عمرك مجرد رقم، كم وزنك نفس الشيء، وكم العمر والوزن قلنا إيش الطول، يعني مثلا الطول اللي يعرف كذا يقيس واضح. لكن بعد أنت ما تعرف تأثير هذه الأسئلة، خاصة للمرأة اللي هي تكون حساسة أكثر من الرجل.
1: أنا أشوف مثل ما قلتي إيش تستفيد وإيش بيزيد لك أنت إذا عرفت هذا
0: إجابات هالأسئلة. نعم،
1: أشوف ما له داعي، يعني إيش بتستفيد وهل بيزيد شيء من ثقافة هل بيزيد من شيء؟ فعلا
0: أبدا. بليز من يوم ورايح نتفق ما نسأل البنات كم عمرش، هذا هذا هذا لا لا، نضيفه في القائمة، قائمة الخطوط الحمراء اللي ممكن تسألوها. وقلنا كم الوزن وكم إيش بعد عندنا
1: طولش.
0: كان الطولش عاد هاي الطولش أحسها يا أخي ما تنسأل، كيف تعرف اني متأثر ومتحسس بالسؤال؟
1: شكلك تتمني هذا السؤال ينمحي من الوجود.
0: يعني احس اوكي الرقم العمر ممكن ما تعرف
1: يتحسسوا، يعني في بنات كثير يعني يشوفوا الموضوع حساس وخط احمر
0: جداً.
1: يعني انا
0: جداً.
1: عادي بالنسبه لي يمكن تيجي بالضحك وتاخذيها من جانب، هو على حسب الشخصيه بعد.
0: لا انا مثلا ما احب هالاسئله
1: والله
0: ابدا، ما ارد عليها يعني انه كم عمرك ووزنك وطولك، لا احسها يعني ما أعرف، بس ما أحب هالأسئلة
1: صح. وش بتستفيد؟
0: ابدا ما احب ابدا. وبعدين على عمري انا طول حياتي اشوف نفسي طفله وما اكبر، فاحس انه فعلا مجرد رقم. ايش فيكم؟ شوف الروح بعدها، يعني الطفل الداخلي بعدها حي، يعني مهما كم وصلتي من العمر. بس
1: اهم شيء الروح.
0: ايوه
1: اهم شيء.
0: فكذا لكن مساله الطول أشوف أنه هو شيء واضح، يعني مثلاً بقول العمر والوزن تحتاجي أنك يعني هاي لما أحد يعرف أو كذا، بس أنه الطول ترى يعني أنا قدامك، يعني صح. الطول
1: قيس وحدك.
0: يا أخي ما يصير، خل نشوف حمد الكلباني شي يقول. إنزين يقول مالك مو فيك، هذا السؤال اللي لازم يمحي، أنا أكتبه الحين وعصبني. أفا يا حمد ليش؟ مالك حمد إيش فيك اليوم؟
1: مالك مو فيك.
0: خبرنا مو فيك، ليش هذا السؤال يزعجك؟ ما أنه على فكرة شوف السؤال له جانبين. أيوة. سلبي وإيجابي، أنا خلني في حالي يعني. أيوة. أنا اللي فيني كافيني، وبين انه انا اسالك شفتك مثلا صح. متكدر انه ها ايش فيك، خلنا نفضفض. بس يا عزيزي تراك انت الشخص الغلط اني انا فضفضلك، ما انت المطلوب انك تسالني هذا السؤال. وعندك الجانب الاخر انه حتى ولو انا سعيد يعني مالك مو فيك ممكن تجي للفرح.
1: هي يمكن تعتمد على النبره بالنفس.
0: هي صحيح صح؟ بعد صح،
1: يعني حد بيقول مالك مو فيك تختلف، عكس لما مالك مو فيك.
0: بس تصدقي الكلباني شغل فضولي امانه، ايش فيك؟ ليش زعجك هذا السؤال؟ وانتم مستمعين خبرونا شو الأسئلة اللي تزعجكم وما تحبوا تسمعوها أبدا، شاركونا على 9-3-5-102-7 وإحنا نتشارك معاكم، لأننا ورحمة جاسين نجهز قائمة للأسئلة اللي أبدا أبدا أبدا أبدا لا تفكروا أنكم تسألوها لأي أحد، خاصة حمد الكلباني. لا يعني هي مالك مو فيك، كيف حالك يا أخي؟ صح. بس أعتقد يمكن الأشخاص الغلط اللي
1: شكلها عنده تجربة معينة.
0: أيوة، فعشان كذا أنا مصرة يعني تعطيني ليش أنت ما تحب هذا السؤال، ش كثر هذا السؤال يرفع ضغطك لدرجة أنك أنت حتى لما تكتب السؤال أنت معصب. هدي أعصابك وكين طلع فاصل ونرجع. أيوة رجاء. وخبرنا أنت شو تحب تسمع عشان شغل لك أغنية كذا تهدي أعصابك. أوكي يلا إلى فاصل.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا، استعدوا لأول برنامج

في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. عندك شنو؟

واستمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية،

يوليو ولمدة 60 يوماً، والتي تتضمن برنامجاً متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين معاكم وما زلنا ننتظر مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. وإحنا نسأل، إيش نسأل رحمة؟
1: نسألهم عن السؤال اللي يتمنوا إن ما ينسألوا عنه أبدا.
0: وإذا سألوكم هذا السؤال عادة شو يكون ردكم؟ خلينا نوجه تحية للكلباني، رسالتك واصلة خلاص. ننتظر منك الرد. إذا في سؤال آخر واصلنا على 9351207، وكل من حاب يشاركنا أكيد شاركونا عبر الواتساب على الرقم 9551207. هذه ما كاتب الاسم، آخر الرقم 404، يقول أو تقول من الأسئلة الغير محببة، كم راتبك؟ لا هذا السؤال ولا وين؟ أي كم راتبك تسألوها للرجل؟ كأني أنا شفت الرسالة، ما أعرف يمكن تم تعديلها أو شيء، أنه لا تسأل الرجال كم راتبك. شو رأيش أنتي؟
1: ترى رجال ولا حرمة، هو السؤال،
0: هو السؤال. بعد السؤال مزاج.
1: اي صح،
0: زين اوكي. بس احيانا يعني الرجال اثناء الخطبة وكذا في البعض يسألوا هذا السؤال، كيف بتشوفي انت يعني اذا واحد رايح يخطب واهلها سألوه يعني كم راتبك؟
1: هو
0: هل تحسي اساسا من
1: واجبة صراحة؟
0: لازم
1: هني
0: لازم يفصح الراتب هني.
1: ايوه
0: تحسي
1: اساس الحياة.
0: الحين صار أساس الحياة موضوع الراتب. غير عن كذا قلتي لي ما حلو السؤال. رحمة استقري على شيء واحد. أيوة لا نسأل ما نسأل.
1: نسأل. لكن إذا البنت تنسأل ما تنسأل.
0: ما تنسأل. في الخطبة نسأل الريال وما نسأل البنت كم راتبها.
1: هي الراتب البنت للبنت. وش رايش أنتي؟
0: راتب الريال.
1: للعائلة.
0: للاثنين للعائلة بعد مش للاثنين. زين حلو ما علي رحمة. ايش رايكم في كلام رحمة؟ انتوا تتفقوا معها ولا لا؟ نسأل عن الراتب اثناء الخطوبة ولا لا؟ اتفق مع هالرسالة. ايش يقول؟ وين انت الحين؟ احس فيها فخ. صح.
1: يطرشك ولا ما يطرشك؟
0: أيوة. وين أنت الإنسان هذه؟ وين أنت الحين؟ صراحة مقلقة.
1: ترى أكثر شيء مقلقة لأن العائلة يمكن يقول لك روح جيب خبز ولا روح الدكان،
0: وممكن يقولوا لك يلا شاب طالعين.
1: أي أيوة والله انت
0: قافي خلا رايح، أنت شو وضعك هالأسبوع؟ زيت وأنا هذا كيف أرد
1: خاصة
0: عليه؟
1: في الويكند نفس اليوم.
0: يا أخي يمكن
1: ترتاح،
0: يمكن سفرة، ويمكن يقول لك لا ترى خلا نروح الصناعية أو مشوار أنت ما تحبه أو يطرشك على شيء أنت فعلا ما تبغى تسوي.
1: يعني أنت لازم تقيس النبض.
0: والله تصدقي نورني على هذا السؤال اللي حقيقي. أنا ما أحب حد وين أنت الحين زي هو تو.
1: شكلك كله تقولي في الدوام
0: إجابة. وللأسف أن يعني الإجابة فعلا. اوكي اذا انت في الدوام عندنا جدول كيف الترتيب؟
1: يعني انت شوفي اذا يستاهل قولي عادي بطلع.
0: اتمنى مديرة الاذاعه ما تسمعش عشان ما اتفنش بكره والسبه انت يا رحمه.
1: بعدني انا اتدرب.
0: اهلا هذا زميلنا محمد عباس. ما لو
1: خريج الجامعه بعد ترى
0: ما تعرفي.
1: ايوه
0: تشوفي من الجهاز يطلع غبار ولا لا؟
1: لا عموره طيبه ما واجد.
0: الله يعطيك العافيه يا محمد، فعلا يعني مفتقدين تواجده وسوالفه الحلوه اللي كانت ايضا معنا في مختلف البرامج منها هالكافي. خلينا نشوف ابو زكريا ايش يقول. ابو زكريا يقول لك أحس من الواحد يتقدم للخطبة لازم يجيب معاه تقدير راتب.
1: لازم.
0: لازم قبل لا تفكر روح عند المحاسبة خلي يعطيك شهادة راتب مرة واحدة، تطلع قرض ما رايح تخطب.

يعني هي كثير من الأسئلة ممكن اللي تمر علينا وما نحب ان احنا نسمعها ولكن ما نحب حد يسألنا، ونفس الشيء احنا ودنا نعرف اذا احد سألكم كيف تتصرفوا، انتوا ايش تسوي اذا احد سألكم سؤال انتوا ما تحبوه. على 9 3 5 102 7 9 5 5 5 1 0 2 7.

0: أنا كنت صح أنت اللي جالسة تخرج البرنامج بس كنت أختار أغنية، لكن أبو زكريا يقول ودونا بحر، فخلينا نسمعه ودوني بحر. شو رأيش؟
1: خلا
0: بس أنت تشغليها.
1: بس كيف بنروح بحر ولا وش؟ ما عارف الأغنية ترى، نحن جيل
0: قولي والله، بس هذه الأغنية أغنية جيل زد حقيقي،
1: ما أعرفها.
0: جديدة
1: شكلي أنا قبل شوي ترى مختارة إليسا من سنة السبعينات، شكلي من ذاك الزمن.
0: أنا أحب الأغاني القديمة أكثر، ما أعرف، وحس إنش ما تنسيها أو ما تنسي كلماتها، بس أغاني الحين يعني لك عليها البعض منها
1: ترند تروح
0: هي هبت فترة وش اسمه. فنروح البحر،
1: هلا البحر.
0: الكرك على من؟
1: علي.
0: عليش انت علي. انت تشربي شاي ولا قهوه
1: كل
0: اكثر؟
1: شي.
0: كل شيء. شوفي انا صديقه القهوه اكثر، بس اذا بتشربي لنا شاي عشان ليش نشرب
1: حتى يعني. قهوه اللي تريدي
0: كله مطلوب موجود. يا سلام. عيل ودينا البحر.
1: يلا بسم الله
0: انطر الشاي الحين البحر.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المادة 64 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبيا على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 60 يوما. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: هلا كفي على هلا اف ام.

0: اهلا وسهلا. صدقي ما سمعت صوتي، وين وديتيني يا رحمة؟
1: انا ترى تو ماسك الاخراج يعني عاد ما اعرف
0: بشكل مباشر، وانا بعدت عنك يعني بعد اكثر ولا
1: لا؟ لا بالعكس تخلي راحتك
0: زين،
1: حطتني في الامر الواقع، لكن
0: اي عشان تتعلمي. لا لازم مش
1: معلمة شاطرة ترى سميرة.
0: وبعدين لا انا استمتعت واحد يخرج لي البرنامج، متعودة اخرجه بنفسي، بس اليوم يعني
1: اتشرف.
0: خميس وما لي خلق
1: يا سلام. ان شاء الله ما زعل عاد سميرة.
0: لا عاد ما زعل، بالعكس يعني حلو انه يوم الخميس ونشوف رحمة معانا كذا تحلي اجواءنا. ودائما الخميس والاوقات الجميلة نحب كذا نكون حوالين الناس اللي نحبهم، نرتاح لهم، الجلسة معاهم كذا جلسة حلوة. فبالعكس انت يعني منورة المكان، وان شاء الله ايضا المستمعين يكونوا مستمتعين بالسوالف. واحنا اليوم نسألهم عن السؤال اللي ما يحبون يسمعوا. تخيل اني تذكرت سؤال مهم ما اعرف كيف نسيتي.
1: وش سؤال؟
0: لا لازم وش ترفع الموسيقى شوي عشان اعرف السؤال. اي نقصي بس لا تحطي وايد عالي، خليك كذا.
1: اوكي
0: زين، الحين امورنا تمام.
1: تمام
0: اعتقد
1: تمام.
0: صح
1: ايوه تمام.
0: سمعي صوتي بوضوح؟
1: اسمع.
0: متى انتي وضعفتي؟
1: لا هو الوزن نفس السؤال. لا
0: لا بس
1: احيانا سؤال ضعفتي ترى ايجابي.
0: لا يعني وين كم وزنك هذاك شيء.
1: أيوة.
0: ولما تجي عند وحده ضعيفه تقول لها متى انتي؟ انزين اوكي، في بعضهم ويمكن هذا اللي يتحسس منه، ما اعرف اذا الشباب نفس البنات او نفس الشيء. يعني اعتقد انه سؤال يزعل لانه أيوة. الضعيف ومتن، طب هو ممكن يكون مستانس انه متن، لانه في ناس تسعى وتروح تدور عشان تمتن، وفي لا انت العكس. الحين جرحت مشاعري. صح. كيف يعني انه متنت؟ انا متنت زعل يعني؟ انا حتى كان سؤالي جزء منه انت كيف ترد؟ انت شو خصك؟
1: صح
0: متنت ضعفت من كيسك انا اكل ليش؟ لا يعني في غيرة فعلا يتأثروا نفسيا. صح. احنا يعني ممكن جاسين ناخذها بجانب خفيف ونضحك، نريد الحلقة تكون خفيفة، بس فعلا
1: بعد ذكرتيني بسؤال يا اخي،
0: انه هذا السؤال يعني ننتبه له. ايش ذكرتك؟
1: نعم. في سؤال بعد سمرتي
0: ايوه
1: ولا طلع لش حبوب
0: ايوه فعلا.
1: السؤال خصوصا اللي في المرحلة الشبابية هذه وقهم دائما انا اعاني من هذا السؤال.
0: هي.
1: طالع لش حب زيادة ليش؟
0: فعلا
1: ترى انا احاول بس انه
0: الموضوع ما بيدي ميت، انا ورسمت حبوب في وجهي يعني. هنا الفكره يعني، وهذا الامر اعتقد للبنات وللشباب نفس الشيء. والله انت متنت، انت ضعفت، انت ونفس الشيء لمتين، ولما تي تقولي له ضعفت ترى نفس الحاله يعني. احيانا ممكن انت تقولي لما اقول لاحد ضعفت هو شيء ايجابي، لا ما الكل يحب انه هو يكون ضعيف
1: الا اذا كنا عارفه انه هو يفرح.
0: أيوة. ايوه عدا ذلك يعني اعتقد من الاسئله اللي ما نحب ان احنا
1: خط احمر
0: نسمعها، ضفناها للسته. شو رايك؟
1: أيوة والله صح.
0: زين ما رفعت الموسيقى شوي
1: عاد سميره.
0: يعني أنا ما بغيت يعني أتعامل معاش بالإشارة كثر ما أنه خلاص أنت لازم توصلي لمرحلة أنش فهمتني.
1: أنا فهمت إن شاء الله. أستاذة سميرة
0: لا بدون أستاذة، بس أنه حاولي تفهميني.
1: حاضر.
0: ما أعرف سبحان الله تذكرت موقف أنه روح جيب نعالك، ما أنا ما لخص بس يعني رح تجيب نعالك والحركة المؤلمة هذه. أيوة. فجأة أطلع برع ما لاقي أحد،
1: تراها تطورت صارت روحي لبسي عباتش.
0: قولي صدقي صح. كيف أصارحش أني أسويها بخواتي اللي أتمنى أنهم ما يسمعوني في هذا الوقت. كيف أصارحش أنه فعلا أنا كي أسوي أحيانا ما أعرف، أنا لازم ما أسويها، ما أعرف بتأثر شوية يمكن بطفولتي.
1: شكل الشواق قال لي جيب نعالتك وروح عنه شو.
0: ما أعرف بس زمان يعني كنت وايد أحب أروح مشاوير كذا، الحين لا
1: العكس
0: ما أحب، ما أعرف من كثر ما لفيت في حياتي ما أحب، ولما يكون عندي وقت فراغ ما أعرف أحب أجلس في البيت. يعني أوكي إذا هني بجلس في البيت، من النادر يعني تحصليني إنه والله طالع أوكي ولا إني مسافرة.
1: لكن خواتش تقولي لهم روح نجيب عبايات، كانوا تروحي عنهم؟
0: يعني ما دايما تي بس خلاص غير الموضوع تو تسوي لنا شو اسمه اروح البيت مسكرين علي الباب ولا شيء ما يخلوني ادخل ما زين عليش يا اخي. فاحنا اعتقد وين وصلنا
1: قلتي بتسولفي عن الرياضه وكذا
0: كان ودنا نسولف عن كاس العالم تتابعي مباريات
1: انا اتابع شويه بس اللي بدون سهره
0: أوكي.
1: يعني احس
0: المباريات اللي بتوقيت مبكره شويه
1: يعني 11-12 ممكن نتابعها.
0: ومن تشجعي في كاس العالم؟
1: اتمنى المغرب يفوز.
0: تتمني المغرب؟
1: ايوه احس يعني هو ما شاء الله امس سجل 4 اهداف فكانت اهداف حلوه صراحه.
0: طبعا دائما المنتخب المغربي يمتعنا بالكره الحلوه ومشرف العرب في هذه البطوله واكيد يعني بعض المنتخبات العربيه ودعت مثل قطر وايضا عندنا مين
1: الاردن
0: وان شاء الله يعني المنتخب المغربي والمصري
1: أيوة.
0: انه يواصلوا هذا التالق لادوار قادمه ويا رب يا رب
1: منتخبنا ان شاء الله.
0: انتخبنا حبيبتي برع البطولة حاليا ان شاء الله النسخة اللي بعدها
1: او النسخة الجاية
0: او
1: يعني.
0: النسخة اللي في السعودية 2030 خير ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. على العموم مستمعينا الاحبة احنا وصلنا معكم لختام مشوار البرنامج ونشكر كل من سمعنا كل من ثبت الموجة كل من شاركنا ونعتذر على أي زلة أو قصور ونتمنى كذا قضيتوا معنا وقت ممتع. رحمة شكرا وأعرف إيش ودش تقولي في ختام هذه الحلقة.
1: شكرا سميرة. سميرة ما قصرت معي ترى طول الحلقة مسكينة كانت تعد وتسوي من الكمبيوتر وتعلمني عشان كذا يعني
0: أنا جايبة آيبادي عشان أخلص بعض الأشياء في الفواصل لكن
1: ضيعت عليها
0: ما ضيعت علي بالعكس أنا وايد مستانسة بوجودش
1: ان شاء الله كنت خفيفه لطيفه خميس خفيف لطيف ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله على المستمعين علي انا تمام
1: الحمد لله.
0: شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع تقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي تحيات مازن القصابي في الاخراج تحيات رحمه وهذه تحياتي انا سميره واتمنى لكم اجازه سعيده ومع السلامه
1: مع السلامه.

0: في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب.

0: الصفائح الدموية، رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

على شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

0: ممكن تكون صديق لهلا اف ام. اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901127.
0: واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
2: هلا اف ام،
3: مزاجك بالعربي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

الصوت والكلمة واللحن اللي عبر عن أحلامنا وذكرياتنا. نسافر مع أجمل أغاني اللي تجعل كل لحظة

إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العيد.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: احنا اغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس وصعب انهم يطلبوا المساعدة، ناس اسر متعففة، فهم اذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية انها تسهيل الاجراءات، ما تعقدها حلهم ان تعالوا مرة ثانية وثالثة، لان هم مجرد ان صعب انهم رايحين هذه المرحلة الاولى، فاذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الاجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجين. مثلا انا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له انا اروح اطلب المساعدة من الجهات، فقال انا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. انا صعب علي دكتور، انا رحت مرة الاولى كيف ارجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت. صعب يعني، فناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد الناس اذا تعرف اسر متعففة زين تطلب لهم المساعدة. انا اعرف ما شاء الله اخوات تشوف جيرانهم تطلب لهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لان هذه ضغوطات مالية اكثر من انها تكون ضغوطات معنوية.
1: فاذا حلينا النفسي
0: ايوه، فاذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني احنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

بلادك في كأس العالم هذا شعور رائع دون شك، وأن يأتي هذا بعد مرارة الهزيمة في الحرب العالمية فهذا بالتأكيد إنجاز مذهل. لكن تخيل عزيزي المستمع أن ينجح شخص ما في تحقيق ذلك وهو عائد من موت محقق في سقيع سيبيريا. هذه أشبه بمعجزة في رأيي أنا على الأقل. أهلا بكم في محطة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي محمد حفظ. نحن الآن في معسكر للمعتقلين في بلدة صغيرة في رومانيا. ضابط سوفيتي يشرف على جنود تم أسرهم في خضم المعارك. يتم تجهيز بعضهم للترحيل إلى منشأة للعمل القسري في سيبيريا بشمال روسيا. من بين هؤلاء شخص يدعى فريتز فالتر، جندي ولاعب كرة قدم في فريق مدينة كايزرشلاوترن الألمانية. تحت تأثير المعاناة من مرض الملاريا لعب فالتر مع حراس المعتقل المجرين وسلوفاك. ومن خلال طريقة لعبه تعرف الحراس عليه، ثم قاموا بتقديمه لقائدهم الذي كان عاشقا لكرة القدم على أنه لاعب سابق من النمسا. بفضل هذا الموقف الغريب نجا فالتر من خطر الترحيل إلى سيبيريا، وبدلا من ذلك عاد إلى مدينته الألمانية. مر الآن ما يقرب من 10 سنوات، وإذ بألمانيا المنكسرة بعد الحرب العالمية الثانية تتوج بكأس العالم 54 في سويسرا. تحقق هذا بفضل فوز مذهل على المجر. كان الألمان متأخرين في البداية، لكنهم قلبوا الطاولة على منافسهم. كثيرون ينظرون لهذه المباراة على أنها ملحمة ويطلقون عليها معجزة بيرن، لكن فريتز فالتر الجندي الناجي من المعتقل وكابتن الفريق الألماني في تلك المباراة لديه رأي آخر. يقول: مباراة العمر لم تكن ضد المجر في بيرن، بل كانت في معسكر الاعتقال

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

0: في مسقط على 102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.
3: هلا بالمونديال.

0: ساوند
1: كلاود. هلا
0: هلا. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية.
2: هلا اف ام راديو.
0: تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
3: هلا اف ام.
2: مزاجك
4: بالعرب
2: بالعرب.
3: ساوند كلاود.
1: هلا
3: اف ام.

كيف أبو أصير غير مزاجك؟ ترى عندنا ساعة كاملة فيها أهم أعمال الطربية القديمة والجديدة يوم الاثنين الساعة 12 المساء.

0: الفار.
1: ده يا صافي سنت اطلس حدو خسلة.
0: ده مش
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يوميات البرامج تغطياتنا وآخر الأخبار تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: كونوا معنا هلا اف ام على تويتر
3: هلا اف ام راديو
4: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: on YouTube. على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، أحرز أهداف خلال بطولات 2006 و2010 و2014 و2015 و2022.

الصيف لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة وخفف التقليم لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: ألف شكر.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
3: مشاعر، قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.

على البال، تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر. على

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لا

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.
3: وقال ربكم ادعوني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.